0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: تلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10.

أنت اللي دا تسمعني، راجع الشغلة اللي ببالك. أولاً، هل بيها ظلم أحد؟ هل بيها أكل حق أحد؟ هل بيها جور على أحد؟ هل هذا الشيء يرضي الله؟ يغضبه؟ أنت بينك وبين نفسك. فأنت راح تستنتج إنه هي الله راح يسويها لو يبدلك بأحسن منها. ممرات نقتل نفسنا على أمور يا ربي ليش؟ مو هاي الأمور، هذا الموضوع ما بيشي يعني، بس الله يعرف إنه بيشي ومحضر لك شيء أحسن. شبيك؟ تصبر، تصبر، ما تصبر، تصبر. إن لم تكن صبورا تصبر، عيش الصبر يعني. فالشغلة اللي ببالك تصير، ثقوا إنه راح تصير. وإذا مو بهالأيام يعني، ها باقي لك شوية، رب العالمين دا يهذبك حتى يسويها. وإذا ما صارت فتحضر للشيء العوض العظيم اللي بعثه لك، رزق، شغل، بيت، إنسان، صحة، شنو اللي يعني خش بعقلك فكر به. أهم شيء إنه مو غلط، مو حرام، ما بيجور على أحد، ما بيأكل حق أحد، ما بيموبقات والعياذ بالله. زين عيني، نتوكل على الله، وعدنا الحمد لله والشكر. الحمد لله قعدنا ورب العالمين انطانا فرصة جديدة ويوم جديد، والحمد لله العائلة بخير، أنت بخير، وقمت وبدلت وتريقت وطلعت وتسوق، والحمد لله والشكر. لا تخلي هذه السالفة أنه تعكر حياتك، واحتمال حياتك بالبيت خربانة وبالدوام خربانة وكاره الطريق ونفسك. توكل على الله، ذبها على الكريم، هو يسويها إلك مثل ما تحب. زين، وانت اللي تريد تغتني، مو رب العالمين يعرف إذا ينطيك زايد راح تروح على الترابي. فهو دا ينطيك يريد يحافظ على أخلاقك هذه الجميلة. صدقا أكو ناس كلش أخلاقهم حلوة بس ينطيهم زايد، نزلوا على الترابي. فخليك على التبليط الحلو، على الصراط المستقيم، والحمد لله. تبليط هو محفر محفر، شوفوا ماكو تبليط، هو أنت لازم تريد الصح تمشي على الحفر. زين، بالضبط. هذا وآخر دعواتي لكم أن تكونوا في خير. شون ماكو صوت؟ أي القوي جميل، جميل قوي والله. الدنيا حلوة بس نفهمها، شي فهمها. للساعة 10 راح أكون معاكم في الإعداد والتقديم في الميكروفون بان الموسوي، ومعي بالقيادة والمكسر وسام ماجد.

صباح الخير، صباح الحب عليكم يا عراقيين. إن شاء الله أيامكم أحلى من بعضها من السبت للجمعة، وإن شاء الله يعني تعيشون طقوسكم في كل يوم مثل ما هي، ويا ريت لو نبقى على طقوس أهلنا قبل وعاداتهم وتقاليدهم، وإحنا أعتقد على الأغلب باقين عليها. ها زين، للي ما يعرف، للي يسمعونا من أحبابنا العرب، تعالوا أنا وياكم نتعرف على الأيام عند العراقيين. السبت هو لزيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه. وملاحظة، الست سبوتة مو سبع سبوتة، ستة لو سبعة، سبعة نعم، هي مو ستة، سبت يعني ستة. اي اللي يرحني زورا يدورا مراد، وهذه اللي تريد زواج تلزم ست سبوتة يوم، وبعدين تقول له طلقني بحبش حيبر. فهي اكو اغنية بال من مغنيها، كل شن يل ما اعرف شنو للكاظم امشن الله. المهم، سلام الله على باب الحوائج. هسه السبت قلنا عند العراقيين هو لزيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، اللي عنده نذر عنده حاجة طبعا بشفاعته عند الله. يوم الأحد بدا الازدحام. الاثنين عطلة الحلاقين اللي صاروا ما يعطلون أصلا. نعبر الثلاثاء نجي للأربعاء، اليوم أربعاء السمك.

الخميس اللمة والعزومات والسهر. والجمعة أخيرا جمعة التصليحات والبلايس. جمعة تبديل الأضوية، سكول سبانة، بلايس، صوندات طبعا، شنو بعد؟ الولد الابن الكبير أو الوسطان لازم ينكفخ من أبوه لأنه ما جاب له السبانة نفسها للدر نفيس. وطبعا الجمعة هي نوم الرجال بالبيت. زين الله. والحياة تخبل مو بس حلوة.

هاي تفضل فريد الأطرش يقول الحياة حلوة. احنا اللي انت ليش ما تقول حياة حلوة؟ انت تتكلم انجليزي؟ انا اتكلم انجليزي. ابعثونا على الواتساب أحبابي، يعني بقى بس الثلاثاء ما عرفنا هو يوم الشنو عند العراقيين. اللي يحب يشاركنا ويختار فد حالة عنده هو يعني على الأقل عايشها شخصيا يبعثنا على الواتساب على 0770-11-4-5 يوم الثلاثاء عند العراقيين شنو هو. تعالوا أنا وياكم من إمبراطورية بانجور نتعرف على 5 إمبراطوريات سقطت بسبب خطأ بسيط واحد. بابل العظيمة والبوابة التي تركت مفتوحة. أعظم مدينة محصنة في العالم القديم، ليلة سقوطها تركت إحدى البوابات مفتوحة بإهمال، فدخل الأعداء بلا قتال ولا عناء وسقطت أعظم حضارة. طروادة خدعة الحصان الخشبي. مدينة صمدت 10 سنوات أمام الحصار، أدخلوا حصانا خشبيا ضخما ظنا من الآخرين أنه هدية. خطأ واحد بالثقة دمر مدينة لا تقهر. نابليون قرار غزو روسيا. أعظم قائد عسكري نابليون قرر غزو روسيا الشاسعة، دخل في الشتاء القاتل بدون استعداد كافي، وهنا البرد دمر الجيش وأنهى الإمبراطورية برمتها. الأزتيك والثقة في الغرباء. إمبراطورية قوية استقبلت الغزاة الإسبان بترحاب ظنونهم أنهم آلهة، فلم يقاوموهم في البداية. هذه الثقة الخاطئة دمرت حضارتهم بالكامل. أخيراً الأسطول الإسباني وقرار التوقيت الخاطئ. أقوى أسطول بحري في العالم هاجم بريطانيا، اختاروا توقيتاً سيئاً جداً وواجهتهم عاصفة مدمرة. العاصفة دمرت الأسطول وأنهت هيمنة إسبانيا بالكامل.

ست صناعات ستظل موجودة إلى الأبد. كيف الصحة إن شاء الله منيح؟ الصحة لأن الناس ستمرض دائماً. البناء لأننا سنحتاج دائماً لبناء المباني. الطاقة لأن العالم لا يعمل بدون طاقة. الطعام لأن الجميع يحتاج أن يأكل اليم يمي. النقل والتوصيل، كل شيء يحتاج لمن يوصله. التسويق، كل شركة تحتاج أن تبيع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار

وصلنا إلى الواتساب وإلى مشاركاتكم عبر الواتساب على 0770011415، والبداية من أبو دلة يقول: من القلب نقول شكرا إذاعة الرشيد، شكرا بانجور لأن خليتوا بحياتنا أختنا الغالية الستبان، أم قلب الطيب والضحكة الحلوة. شكرا لجميع المخرجين خلف المكسر، أستاذ وسام وعمار وأحمد، وكل الاحترام لهم. وشكرا لجميع مستمعي ومستمعات بانجور الذين يمثلون باقة زهور جميلة، كل الحب لهم من الألف إلى الياء. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. شكرا يا أخونا العزيز أحمد أبو دلة، يعني يا مسعد حظنا بيكم، إحنا نعتز ونتشرف بهذه الشخصيات الراقية والمثقفة اللي تتابع بانجور، سواء كان برنامج صباحي منوع ثقافي مسائي، يعني كل الجوانب، فأنتم أهل للاستماع، وشكرا لوجودكم دائما. سليم الجعفري يقول: أتحبني بعد الذي كان؟ الله، أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا، عن أمس لا تتكلمي أبدا وتألقي شعرا وأجفانا، أخطاؤك الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانا. الله، صباح الورد والياسمين، تحياتي لكم ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين شيماني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع، مستمعكم سليم الجعفري. شكرا يا ذويق، أنت ونورت.

أشواكي الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانة. الحمد لله أنه ليس بعراقي كاتب هذه الأبيات، هذا العنصر غير متوفر في بلدي.

0: حاولنا تنزيله من جوجل بلاي وأب ستور وعبر الروابط، حتى الروابط الوهمية، فلم يتوفر أبدا في بلدي. حسدا سحر الخفاجي، بونجور حبيبتي، أحبتي الغوالي بانو وسام والمستمعين والمستمعات الكرام، صباحكم جميل ونهاركم سعيد ومساكم طمأنينة. مسانا شلون؟ شيني هاي؟ صباح ومساء؟ أي الغالية بان، موضوع يوم أمس كان رسائل جميلة وإنسانية، أرجو تكملة الموضوع هذا اليوم. لأعرض لوحاتي. طيب أنا أيضا وباقي المستمعين، أنا آسفة حبيبتي، يعني أكيد اليوم موضوع جديد، بس إذا يعجبك هاي إلش، بس إذا عندك لوحة تبعثيها سأتكلم بها أوكي أو عنها. رجاء الذين عرضوا لوحاتهم يوم أمس يفسحوا مجال غيرهم. تعالي قعدي، تعالي تفضل تفضل، يلا تفضلي. السحر نورين للاستوديو. نعم صحيح. عباس الحمداني، صبحكم الله بالعافية والخير والستر، جميع المستمعين والكادر المحترم، تحياتي لكم. عباس الحمداني، يا هلا يا هلا يا هلا. إلى أبو رضا نعيم المالكي، بونجور.
1: صباح الخير سيد مان، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير على المشاهدين جميعا، صباح الأنوار عليكم يا إذاعة الرشيد، صباح الخير يا عراق. سيد مان أنا راح أسميك موبان، اسمك غيرتي. أنا من يمي، بس من يم نعيم المالكي أبو رضا، راح أسميك وردة الصباح. بعد منه هيك أقول لك صباح الخير يا وردة الصباح.
0: والله أنت الورد.
1: ويا وردة، وردة الفل.
0: والله أنت الورد. إن شاء الله. والله أنت الورد.
1: نور طريقك أنت وأستاذ وسام.
0: يا طيب.
1: حق محمد وآل بيت. ويحفظك من كل سوء.
0: يحفظ.
1: الله يخليك إمه يا الغالية يا بنت الغالية.
0: والله ما أدري شو أقول لك يعني، بس أسأل الله أن يديمكم في حياتي، نعمة الله الكبيرة بعد أمي وأولادي، أسأل الله أن تدومون في حياتي. كل التقدير أبو رضا الغالي، وإن شاء الله أنت حسن ظنك دائما، كل التقدير إلك ولكل المستمعين. حجي سعد وبرومو بانجور، نسمعه ونرجع للحجي، يلا.

0: هلا هلا هلا عشاء
1: تحياتي يا غالي، يعني ولا ينشبع منهم. وزيدك من الشعر بيت دا اسمعها بالسيارة من البارحة لليوم. يا أخي انت تسمع أغنية هيك حلوة بالسيارة وهاي تحس نفسك صاعد كاديلاك. تحياتي لسواق الكاديلاك زين، ترى عادي يعني فرق طول بس ترى فرق طول، انت توصل بنفس الساعة واني اوصل بنفس،

عساك طيب وسالم دائما وفنان وترتقي أكثر وأكثر وأكثر يا راقي، كل التقدير والمحبة حجي سعد. أزادنا الله يقول تسوى الدنيا عندي من نقعد وياك، وبدونك كل شي ما تسوى دنيتي، من طب البيتكم أشبق على الباب ويشبقك بابنا من تطب بيتي، فرق ما بين عمري وعمرك هواي، وقمت لخاطرك أصبغ لحيتي. أتأذى إذا وي غيرك ارتاح، وحيل ارتاح إذا منك أذيتي، وي غيرك من يرد للعمر ما ريد، وريد وياك لو يمك منيتي، قضيتي ويا كبد خلتني ما شوف، ودعمنا الله ما تنحل قضيتي، عليك العين تبكي ليل ونهار، وقلها شعطلتش وما بكيتي، يوصه لبجهال الرايد يموت، وبس اسمك لقوا أهلي بوصيتي. عبد الحسين الحلفي رحمه الله. يابا إبداع على إبداع ديفيد عون، شنو هذا على قولة كاظم الساهر، وين مخبين هالإحساس والطيب. ابن الغربية الغالي أبو محمد، صباحكم برشلوني ممتع بأربع فرحات ولا عزاء للمدريدين. شكو الصاير، شكو عليكم والله شكو. أوكي برشلونة فايزة 4، على منو لا تقلون على المدريدين. زين يلا مبروك. الباشق يقول هناك فصيلة من البشر لا ترى الناس إلا بعين العيب، ولا يرون أنفسهم إلا بعين الجمال، هؤلاء يعانون من نقص داخلي وعندهم داء العظمة، فيمجدون أنفسهم ويستنقصون من الآخرين بنظرة هم أولى بها، ولو نظرت إلى عيوبهم لاحترت من أين تبدأ. صباحكم هيلو زعفران يا ستفان، صباحك كل ألوان المحبة والسعادة، أهلا بالباشق وعفي عليك، صح لسانك. صدام الزبيدي شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة يا عيني، وصباحك ورد حلو. وسامة يقول صباح العسل ستفان العسل والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم ويحفظكم وأتمنى يحفظكم غوالي، وأتمنى لكم يوم سعيد وراحة بال. شكرا وسامة. فارس من ألمانيا، سلاما لمن رد علينا السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحل على قلوبنا بسلام وعاملنا بكل لطف واحترام، سلاما لمن صافح أرواحنا بلين الكلام وزرع بين طياتها المودة والوئام، وسلاما لمن أحببناهم لأنهم كرام، وكل يوم يزيدون في القلب حبا ومقام. يا هلا يا هلا يا هلا، ليث أحتاجك نفس، صباح الورد والياسمين. ست البارحة سمعت شي جزيرة سياحية، يمكن ما أعرف ممكن تفاصيل شبيها. شكرا جزيلا. نقول شبيها الجزيرة، ها هذا أول بارحة مو البارحة، هذا موضوع أول بارحة ليث، شنو عبالك سفرة للجزيرة؟ جبتولي موافقة أولياء الأمور. شوف أول بارحة كان أكو موضوع أنه أكو شركة تخفيك عن هذا عالمك والوجود كله، تأخذك الجزيرة ما يمرها بشر غير الناس اللي يبدلون حياتهم، وتنتهي بياناتك تماما من حياتك الحالية، ولا أهلك يدرون بيك ولا كل شيء، وحتى شغل يحضروا لك وما أعرف شنو هاي الأمور، وهذا الشيء واقعي ونص عليه في القانون الياباني، يعني ما حد يقدر يطالب بيك. من يسوي هاي الخطوة؟ الناس المديونين

0: زين والله احنا سباع هنا الطلبه ويباوع عليك خزرك لك دير بالك وتتدنك وتقول لا عفو. والشرطة ما ينطون أي معلومات للي يبحث عنك، أوكي؟ أوكي، بس يحتاج أن تكون ياباني أولاً. نعم، نعم صحيح. محمد كاظم اللامي، شكراً للبطاقة الصباحية يا عيني. دكتور مروان، بانجور.
1: بانجور ستوان، صباح الخير عليك، على سعود وسام، جميع المستمعين. سبحان الله، قاعد ادور على يوم الثلاثاء ايش عندي بي مهما ذلك. قلت خلي اسال شات جي بي تي بلكي يلقى لي حل لهذا السؤال. قلت سبحان هيك هيك قالت ضحك قال لي بذكرى حلوه اقولها ويوم جميل وهو يوم من ايام الاسبوع عادي بس اهم شيء نسمع صوت ستوان وضحك طلع هذا ملوت
0: حتى انت يا زينهم يسلح دار. شكرا دكتور مروان الغالي، صباحك فل وعنبر، وان شاء الله نلقي يوم يعني نلقي فت خاصيه اليوم الثلاثاء، بس على الثلاثاء الجاي اوكي، اعتبروه واجب يومي هذا أو أسبوعي. نعم صح. حيدر المدريدي باعت لي صورة تريلات ويقول صباح التريلات، أقولكم هاي شبيه التريلات متخضلة علينا، تدرون البارحة قوة رجعت تريلات على القناة، النوبة يطارح وياك، والله العظيم والله العظيم يطارحون، يعني هذا مصطلح أنه مراوغة بين الـ في قيادة السيارة، ويلزم اليسرى ما يهدها، ظل تترحم على ملفيات زين القصيرة اللي لازمة الستيرين باثنين ايديناتهم متقدمة نص متر عليه، والله العظيم يعني ليش هيجي انتو اهل التريلات شبيكم اخوتي، يعني مو كلكم طبعا بس صدق كذب، يعني هذا شنو يعني شنو المقصود، والله يعني ما أعرف. لذلك تحية إلى مديرية المرور العامة، يراد دوريات من أخواننا رجال المرور اللي على الدراجات النارية يتابعون هذا الموضوع على الخط السريع على قناة الجيش، ويسجلون رقمه يقولوا له يقصوا له وصل، يقصوا له باص، ويقولوا له نلتقي على بوابة لندن. سريع الدورة، يلا تحياتنا للي يسمعونا في سريع الدورة، الله يسهل طريقكم أخوتنا، وتحية لسواق التريلات بسريع الدورة أو في أي مكان ثاني، صباحكم عافية والله يبارك بتعبكم ورزقكم إن شاء الله بالهداوة يا أخوتي، صلوا على النبي وآل النبي، ما له داعي هل أعرف جزعت من الطريق ومن الصبر وهاي المسؤولية وتعالوا هسي لزموك السيطرة وتبقى نايم بالطريق ما أدري إيش قد وجاي منا أنا ورايح منا كلها ندري. باسم أبو الفضل، صباح الورد.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم، صباح الخير على الكادر، إن شاء الله يا ربي تكونون بخير وصحة وسلامة. ستبان ألف ألف مبروك، البارحة فوز برشلونة وبعقر دارهم، وتحياتنا لأبو موسى، أبو موسى اليوم ماكو ما سامعين ضحكته الحلوة، بس اليوم أعتقد راح يبين لين فازوا برشلونة البارحة، تحياتي لكم.

احس مع بصمه ابو الفضل يعني مس بعد. بس لحظه هسه غير يقولون عليا من فازت برشلونه. وش علينا شهر المالك بيخبز لا تعد ايام. زين حسون لا حسين اي حسين رحيم صباحكم خير وبركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صباح الخير عليكم وعلى مستمعيكم الكرام وعلى الستبان والأستاذ وسام المحترمين وعلى الأستاذ نجم عبيد البعيجي العقيلي مدير أمن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العراقية وكل موظفي المطارات العراقية. أخوكم حسين العقيلي. والله والنعم صباح الفل عليك وعلى الأستاذ المدير وعلى كل من يعمل في مطار عراقي سيما مطار بغداد الدولي. صباح الأناقة والكياتة والشياكة والجمال والتعطاطة وال...

0: فايزين على نادي تركي؟
1: بني ميتي يلدا.
2: هاي كلها دقوا اللطب على نادي تركي؟
1: ولكم وين التوفية؟
2: التوفية وين؟ صدق كذب. خليت قلبي يصعد فوق حواجبي. فايزين على تركي نادي اهل قداته ودازي لي مسج من 6 الصبح، يعني شوف انا اكتشفت شيء، انتوا تعانون من الوحده. والله دا تعانون من الوحده وتحبون الاهتمام بيكم. احبكم احبكم قلبي عمري حياتي.

0: هلا بالبرشلونيين المسحة ورسائلهم. هلا والله. اسمنا شو تقول لومي؟ برشلونة فازت على نادي تركي. اسم النادي التركي غلطة سراي. هاي غلطة، هاي غلطة سراي مو غلطة سراي. يلا غلطة سراي غلطكم تقول لي هيك علينا. شالوا على الريال شال سويتوا. يا الله لومي جميلة، جميلة كركوك تقول تفاؤل ورزق وسعادة لبونجور المغمور بالحب والورد لعيون أحلى بانو وسام صباح الورد والفل والياسمين إلى سليم الجعفري أبو موسى وحيد الدليمي زيكو أزاد من ألمانيا محمد النعيمي. هلا والله هلا، هلا والله هلا. أبو علي بحثت في الذكاء الاصطناعي فعجز عن وصف طلة بان الموسوي في الصباح. صباحكم ورد وفرح وطاقة إيجابية. الفائدة الوحيدة من الازدحام كتابتنا المشاعر لبانجور. يا عيوني أنت، الله يبارك لي بهالصبح وهالوجيه الخير، وإن شاء الله يومك يجنن روح الله يرزقك. أبو علي بس تقبل يفرحون بقلطة، هي هاي المرجية منهم؟ هاي لو فايزين على برشلونة كان ما حد اشترى المنتجات التركية، كان هذا الجبن واللبن والهاية كان صاح أمار ربي أمار. زين فبس شو تسوي يعني. هذا اللي يعاني من الوحدة من تشلب بكل شيء. نعم غلطة. عبد الله أبو أيهم بونجور. هسه يمي يطلع برشلوني يمكن هو عبد الله.
1: يا محل الصباح وياكم، صباح الخير والعافية والبركة والرزق الوفير. شقد حلو الصبح وياكم، جتبان الموسوي، تقسيمات عمي وسام الورد، رسائل المستمعين الورود. والله تدرين شنو جتبان من نقعد الصبح اشغل الراديو من اسمع فيروز احط ايدي على قلبي اظل انتظرها لثمانية الا لثمانية، اذا ظلت فيروز مستمرة اقول حل سادنا اليوم ام امير روح سيس ظل اسمع. تحياتي حبايب.
0: الله محييك يا حبيب، صباح الفل عليك. ويقول اني مو يم الطابة اصلا. تصفيق. يعني اكو عراقي لعبة الدين الدنيا بينا طابة وبعدنا نحب الطابة؟ ومنو غلطة؟ إلى جناب المحامي أحمد مكية، صباح الخير والمحبة على المبدعة الستبان وجميع كادر إذاعة الرشيد والمستمعين الأحبة. اليوم نهديكم وثيقة أمان ومودة صادر إشعارها عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور، يقر بموجبها شمول قلوب المستمعين الأحبة بكامل الرعاية والسكينة وتجريد هذا اليوم من أي كدر، مع منح الجميع ترخيصا مطلقا للابتسام واقتطاع لحظات الفرح دون قيود. حررت بكل حب مع تحية إجلال وتقدير للمستمع القديم والمتابع الجيد المحامي حسين ناصر الساعدي، وندعوه للمشاركة في البرنامج. نهاركم سعيد وصباحكم عامر بالخير وطمأنينة البال، المحامي أحمد مكية. كل الحب والتقدير جناب المحامي الغالي، وتحية أيضا إلى جناب المحامي حسين ناصر الساعدي، ومرحبا به متى ما سنحت الفرص. حبيبة قلبي سحورة، الأستاذة سحر الخفاجي تقول عفوا حبيبتي إذا حضر الماء يحرم التيمم أو بطل التيمم. أحبك وأنا أحبك أكثر، وصباحك سحر وسكر. أنت تشرفين وتنورين وأهل للميكروفون وأهل للقلم وأهل للطلة والحضور البهي. أنا سعيدة بشخصية نسائية محترمة ولطيفة بهذا الحجم. شكرا للسحر حبيبة قلبي. هسه شنو الأستاذ المخرج يأشر لنا يقول أكو بريك، نروح بريك وراجعكم
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: بانجور على إذاعة الرشيد على 91.5 ثبتها. نعود إلى المسجات على الواتساب على 0770011415. اللي دي سوق يبعث مسج رجاء، يبعث فويس، مو تقعد تكتب لي وعين هيجي وعين هيجي وعين هيجي، دير بالك ذب التليفون. يلا عافية. أبو عبد الله الغالي، صباح الورد يا أخونا الطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخيتي أم أمير الطيبة الراقية الخلوقة، صباح الخير المخرج الطيب أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستوان سريع الدور الزحام ستوان، يعني شو نسوي هسه؟ الدور الزحام اخوكم الكابتن علي القيسي، تحياتي. بس لا يزعل الاستاذ علي القيسي، بس انا حبيت ان ما اعرف قلدته، ما اعرف. سأل الله ان يحفظه ويحفظكم اخوكم ابو عبد الله، سأل الله ان يحفظكم دائما وابدا.
0: جاوب علي القيسي. بونجور ابو عبد الله الغالي، حبيت الايجابيه اللي طليت بها علينا يا عيني. ما شاء الله عليك وصباحك ورد وعافيه. اذا هدف من ابو عبد الله، ويتقدم علي القيسي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة الرشيدة فأم. صباح الخير على ستنا الغالية ستوان الموسوي الذهب والمخرجين ومبدعين جميعا من الألف إلى الياء في هذا الصباح المزدحم جدا. أخوكم الكابتن علي القيسي حاليا في ملحمة التاريخ، ملحمة الازدحامات في باب المعظم، يعني ماكليننا أقل شيء ساعة كاملة بالازدحام، الله المستعان. تحياتي لكم جميعا، اخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: وماذا بعد؟
2: ابو عبد الله حبيبي الغالي، انت اخويا العزيز ان شاء الله، وخذ راحتك حبيبي، احنا كنا اخوان في هذه الاذاعه الكريمه، عائله واحده ان شاء الله، تلمنا الرشيد افهم.
0: يا عيوني انت، صباح الفل عليك، الله يهون عليك الازدحام، انت وكل اخواني في الجيش الاصفر كباتن التاكسي، ويا ربي الرزق الوفير لكم يا عيني. إلى زيكو طقطقة،
3: صباح الخير من قلب الكرادة، وأحلى بان وأحلى بانجور وأحلى مخرج وسام، وعلى أحلى المستمعين كافة، وعلى أحلى لما وأحلى المستمعين اللي موجودين معانا في راديو رشيد. ستوان الباحث البطاقة 17 ورقة، يعني لعبة برشلونة هيجي غالية معقولة؟ أنا ما صدق، بس هم عندهم لعبة جاية ويا باريس سان جيرمان، هي هاي الفاصلة اللي حيصير وياهم. تحياتي لكم، زيكو طقطقة.
0: أولا بونجور عليك، تحية للكرادة اللي ما بيها ازدحام. بس الدورة سريع الدورة أهل الازدحام حبايبي، وش اسمين؟ انت تخيل ينطون 17 ورقة على غلطة؟ صدق كذب بيها كم توك توك؟ 17 ورقة بيها توك توك؟ وبيش توك توك؟ يقول لك 4 ملايين وخمس ملايين توك توك، اي واعلى مواصفات صايره فول. زينون. والله يا دادا ما ادري ايش احكي ايش اقول. ابو مصطفى العزاوي، صباح الخير والورد والعافيه.
4: صباح الخير على المستمعين، على المخرج، وعليك اخوتنا يا سبان عمي رحم الله والديكم، والله صدق رحم الله والديكم. هاي دائما نقولها على هذا البرنامج وهاي المتعه. اي والله، وتحياتنا لهذا الاستاذ حج سعد، خوش دا يطربنا بهالاغاني الحلوه. تحياتي لكم. أيوة ابو مصطفى،
0: حياك الله ابو مصطفى الذهب. بونجور. اسعد الحلفي يقول صباح الخير على الحلوين وانت اولهم ستبان، والله وانت على راسهم ابو سعود الغالي، بونجور على عيونك. منتظر الكندي صباح الخير ستبان، هي غير الزحام عادي نلزم الجهاز. ايه لا بس دير بالك، اخاف تتقدم وعينك على الجهاز ويطلع اللي قدامك واقف و يعني بتعمل حاجه لصالح عزرائيل او لصالح المناطق الصناعيه. يقول لا عيني مطار بغداد ما ينطب اليوم ولا العلاوي. بالله سلامات منتظر، شنو هاي الصورة؟ وين صورتك الحلوة؟ شنو هاي الصورة؟ طمني عنك يا عيني. زين. فلاح من ألمانيا، صباح الخير والمحبة وأجمل التحيات وأطيب الأمنيات إلى إذاعة الرشيد الغالية وإلى ستبان وإلى جميع العاملين فيها والمستمعين والمتابعين الكرام. صباحكم عطر الياسمين، نسمات الأمل، ألحان الفرح. لكم منا أرق التحايا وأصدق الدعوات بأن يكون صباحكم خيرا وبركة ويومكم مليء بالسعادة والنجاح. صباح الورد يا إذاعة الرشيد، وصباح النور يا ستبان، ودمتم منابر للمحبة والكلمة الطيبة. بوجودك أبو حسن الغالي يسعد صباحك، صباحك عراقي ألماني رائع بروعة روحك الطيبة. محمد الدليمي يقول صباح الخير، مدير المرور العام واقف على الجسر الجادرية والازدحام واصل للسماء، شوكت تخلص هاي السالفة. زين، صباح الورد عليك يا محمد وسيد مدير المرور العام الدكتور عدي، ألف تحية لجنابه. شو عجب واقف على الجسر؟ يعني دور مخالفات هو بشخصه الكريم؟ معقولة من باب يجوز الرقابة الميدانية أو ما شابه ذلك؟ لا، بس هو الأفضل المسؤول ينزل للشارع، مو يقعد ورا ميز، مو يقعد ورا ميز. الأفضل المسؤول سواء كان بالزراعة، بالمرور، بالداخلية، ينزل للشارع وشوف اللعب على أصوله، شوف قلطة شو مسويه.

يقول المصور كتل روحه عليك الله. محمد شوف لنا منو اللي مسوي الازدحام يعني، سيادة اللواء لو المصور؟ أكيد المصور متمدد هسه بالقاع يصور شيء.

0: زين بالضبط. ها اي مو هو المصور، احنا واحنا شعام علينا غير غلطة، هو كله صوج غلطة. بس مدام أم علي تقول اللهم ارزقنا أيام مليئة بالسكينة والهنا وأسعد قلوبنا بما تحب وترضاه. صباحكم فل وياسمين، صباح العافية عليك ستبان حبيبتي والمخرج وكافة المستمعين. ست أتمنى تطرحين موضوع جنطة الطفل اللي بأول ابتدائي، والله خطية جهال انكسر ظهرهم، أشوفهم يومي الصبح يمشون والطفل عبارة عن جنطة، عبالك شاي المكتبة كاملة على ظهره يا قلبي. وردت أهني أبو الرضا على أخبار زوجته، والله فرحة كلش حلوة يا رب الشفاء العاجل. آمين يا حبيبة قلبي. أنا حكيت على في بداية الموسم الدراسي لهذه السنة، حكيت على أنه صباح الورد على الجنط اللي تمشي بواحدها بالشارع، يا هذا صغير اللي يمشي وجنطة تبيله. زين صدق كذب يعني؟ معقولة كل ماكو جدول؟ اي كتب هواية، هو اول ابتدائي ترى، فمو غلط انه تنطوهم عربي وانجليزي بيوم واحد، بس انطوهم حصتين بس او رسم او هو شنو الاول ابتدائي؟ صدق اول ابتدائي دين عربي رياضيات انجليزي ما عندهم، عندهم اي يمكن عندهم هاي الابجديات اي ثينك سو هسه يعني صاير اي مو اشيلهم ال شو اسمه الجدول كله. صدق كذب؟ هو مين اللي عمود فقري هذا؟ غضروف هيجي ما عليكم. زين الاستاذ زياد المياحي مشاركنا بفويس، حياك الله.
1: صباح الخير عليكم على إذاعة الرشيد وعلى برنامج مانجور بالخصوص، وعلى الإنسانة أكررها الإنسانة بان الموسوي، أكيد ما ننسى المخرج الورد على اختيارات الأغاني الذوق أنا أعتبرها، وتحياتي هم لكل المستمعين اللي يسمعوكم حاليا.
0: صباح الفل عليك والطيبة أستاذ زياد الطيب الإنسان المحترم، شكرا لإطرائك يا غالي. علي الزبيدي، صباح الخير ستبان المحترمة، وأخيرا خلصت مزرعتي بعد معاناة 5 أشهر، نسألكم الدعاء. علي الزبيدي حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يتمم لك إن شاء الله على خير، وإن شاء الله تستثمرها وتدر عليك المال الحلال بإذن الله وتتوسع أكثر وأكثر يا عيني. ألف مبارك. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل، هلا بعسل بابل الطيب. سيف علي يقول صباح السعادة والأمل الزمنية ترحب بكم. أي طبعا بعد الزحام، يلا سيف شو نسوي. رياض الجعفري، صباح الفل والياسمين على عيون ستبان والكادر، ربي يحفظكم ويرعاكم، تحياتي للجميع. وملاحظة ستبان، كان هناك انقطاع في إذاعة الرشيد على الستلايت أكثر من أسبوع، اليوم تم إعادة البث، أشكر كادر إذاعة الرشيد، أخوكم رياض الجعفري، على العين وعلى الرأس وحياك الله يا عيوني. زنوبة، صباح الخير، فازت على فريق تركي. حبيبتي ستبان ربي يحفظكم يا راقية والجميع الكادر والقناة المحترمين. شكرا يا محترمة زنوبة، شكرا إليك. صباح الفل على جميلاتنا. شنو أستاذ زنوبة؟ أنت خمة برشلونية لو قلطاوية؟ أنا بالنسبة لي قلطاوية. أشجع غلط أو أشجعكم؟ غلطت حمري صادقت برشلونيين، غلطت حمري خاويتكم. وبعد ما عيد ذاك الغلط اهلا اهلا منير. منير الغالي الدليمي، اول شيء بعث لنا بصمه بعدين نقرا المكتوب.
2: صباح الخير ستوان، صباح الخير على الاستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين اذاعه الرشيد، تحياتنا لكم والله يحفظكم يا رب. ستوان ارد اناشد على اللي يصعدن خواتنا امهاتنا اللي يصعدن تاكسي.
0: أي.
2: يعني انت من رايده تاكسي والمكان مكان مزدحم وما نقدر نوقف يعني نطول اكثر من دقيقه او اقل الدقيقه،
0: صح؟
2: يعني المفروض اول ما نوصل تنزلين راسا، مو من نوصل للمكان تبدين تطلعين الكروه وعلى ما اقدر ارجع لك هذه، والمرور واقف ويعيط المرور. تحياتنا القوات الامنيه والمرور كلهم حقهم حتى لا يصير ازدحام، بس نتمنى من خواتنا امهاتنا قبل لا نوصل بشويه احنا دا نمشي انطي الكروه للسائق حتى لا يتعذب السائق ولا يحصل حكايه من المرور، وحقهم حتى لا يصير ازدحام. تحياتنا لجميع المستمعين وتحياتنا لكم. على راسي منير الدليمي.
0: بوركت الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، وهو يشتغل نطيهية بيها خير وبركة إلك وإلى وحسنات، فنحضر أجرة المأجور بي يعني قبل وقته. بايم أمور خصوصا سواق التاكسي ممنوع عليهم يطبقون، ممنوع عليهم يعطسون بالسيارة، نعم ممنوع تعطس. ممنوع يشيل كروة وممنوع ينزل كروة، وخذهم وياك العبرية للبيت صب لهم غدا. زين ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع الوصل، تحس المطبعة طابعة الوصولات بس للكباتن التاكسي، والله العلي العظيم يعني تلا وبلوة، هم لاقين غير شغلة وما خلصانين من هالكسرة الظهر هذه، عبالك محنطين ورا الستيرن. الله يعينهم، لو هوسة هذا ومزاج هذا وما أعرف شنو، يصعد واحد يعني شنو البرنامج فتح طفي برنامج وجقارته استعور بها، افتح الباب انزل انزل انزل انزل. علي الغزالي بونجور زميلنا الجميل.
3: بونجور، صباح الخير ستبان،
0: صباح
3: الخير وسطان، صباح الخير مستمعي اذاعه الرشيد الرائعه، تحياتي لك، تحياتي لكل الموجودين ويانا على السمع، ومن الدوره العظيمه ومن ازدحام المصافي الكبير دائما في عطائه، تحيه حب واحترام لكم اكيد. يعني بكل بساطة خلي نسمي يوم الثلاثاء يوم بونجور بالأسبوع بالنسبة أنك عراقيين يعني. زين
0: والله إيه،
3: أنا هذا رأيي، فأنا يعني هذا اقتراح بسيط من إنسان بسيط. تمام، تحياتي لكم، أخوكم وزميلكم علي الغزالي. ستبان الغالية، نادي تركي صحيح بس متصدر الدوري، هاي واحد اثنين هسه ليش تروحين يعني بعيد شوية، نصبر وجاي الكلاسيكو ونشوف. مو لو تقولين انت ايش الوادم قالوا على برشلونة دقيقة 28 عبالهم برشلونة راح تخسر يعني وكذا، بالتالي ما يحسون انه جهاز مكافحة الرهاب طب لهم مكافحة الشغب. اربع رهاب طلعوا والله قول.
0: وحياتك أنت، ونلتقي على بانجور إن شاء الله، وحياتك الكلاسيكو مدريدي. بعدين تعال تعال علي، إحنا صح إعلاميين وما أعرف شنو، بيش بطل الزيت؟ احنا نحكي بقلطة، لعب بيش راح نقلط الفينجر ها عيني. لا لا لا بس شالوا الجمرك على خلي أذكر عن المواد الغذائية والأدوية بارحة شالوا الجمرك الحبايب. الله يعز الدولة ويعز أهلها. هلا والله. أبو تيومي صباح الخير ستفان الغالية، تحياتي إليك وإلى المخرج المبدع وإلى جميع المستمعين وألف مبروك عشاق البرشة أبو تيم. هلا أبو تيم. أبو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة ستفان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، سلام خاص من دكتور حارة السويداوي أبو فهد ابن الرمادي. والله وحياكم الله، تحياتي إليك يا أبو فهد الغالي وتحياتي إلى جناب الدكتور حارث السويداوي. علي المندلاوي مشاركنا بفويس، هلا والله.
4: صباح الخير بوان الغالية، صباح الخير على الأستاذ وسام المتألق. ستوان الموعد القادم ترى قريب مع برشلونة والريال، فلا تستعجلين على رزقك، ضمي ضحكتك بعدين للعبة إن شاء الله الجاية، لأن قاطرساي ترى فريق قوي وما يستهين به. تحياتي علي المندلاوي.
0: انت ليش ما تشتغل معلق رياضي اخوي؟ والله حلو هيجي تدفع ويعني تنطي شعور للمقابل انه باوع، يعني انت افكارك غلط، لاحظ كيف يتقدم غلطه زين، ولحقتها برشلونه وكضتها وقلطتها من البلكونه، حيو برشلونه. دكتور مروان يقول غلطة سراي نادي عادي، شبيكم بفرحانين، كنا فاتحين كاس العالم مو كنا فاتحين كاس العالم مو فايزين على فريق تركي مساكين. والله ما ادري والله شو تسوي يعني. ما اعرف. ابو عزيز صباح الخير، خلينا نشوف ابو عزيز بالكير. رياضي
5: صباح الخير ستبان، شلون صحه؟ صباح الخير عليك ستبان. تدرين من جسر الطابقين للكرادة ساعة؟ تحياتي إليك ورحمة الله والديك.
0: حيل همزين مو أحمد مثنى اليوم وياي إجابة.

0: بونجور على حمادة الغالي وإلى أبو يوسف من نديالة، هلا بالبرتقال.
1: صباح الخير والعافية ستبان الموسوي.
0: هلا والله.
1: إذاعتكم إذاعة رشيد FM. الازدحامات مال نديالة مشمولة مثل الازدحامات مال بغداد. إحنا سعدنا بالبلدة ازدحامك الضخيق لا يطيح. تحياتي.
0: إحنا صايرين لحم عاد كل محافظة وتسميتها، بس ما يطول مثل مال بغداد. أبو يوسف إيش قد وقت يعني أقصى شيء إيش قد تطولون؟ إحنا هنا لا، يعني هنا إذا أنت تغديت وجبة مثلا وطلعت بالزحام حتنهضم الوجبة تماما، المعدة تاخذ راحتها وحتجوع، حتنزل من السيارة للعشاء. نعم صحيح. فهو سبحان الله بالزحام تبدي أنت جوع وتفكر بأكلات حتى لما تحبها تقوم تحبها، والله العظيم. فواحد يبدي يطلع له شيب ويتأذى ويعيش، تطلع له الذكريات السيئة ويدخن، التارك الجيجارة يرجع لها، والما يدخن أصلا يجيبوه للدروب لأنه هذولا طابقين سوا. فهذه يقول يباوع له هيك، يشوف ذاك الجيجارة يقول له ها تريد هاك هاك دخل أخوي دخل. مرتضى بونجور.
2: صباح الخير أخذنا الغالية ستفان.
0: هلا والله.
2: من المخرج وكل المتصلين اليوم. لا ماكو ازدحام الحمد لله وشكر، صار ساعة واقف سيارة ما تمشي. لا احنا العدد السكاني كنا 40 مليون وعدنا سيارات 80 مليون، شلون هاي ما ادري. بس قل لي قام جايبين العدد السكاني من غير بلد احنا.
0: تحياتي لك يا مرتضى، الله يحفظ العراقيين ان شاء الله ويبارك بيهم وينطيهم الف صحة وعافية. 5 و5 بعينك، يعني بعين العدل عفو، مو انت انت قلطاوي لو برشلوني حتى اعرف احدد الخمسه بعين منه. ليش تحسد العراقيين هو يا مرتضى؟ الله يكثرهم ان شاء الله ويكثر من امثالك. ايش قد ماتوا عراقيين تتذكرون؟ الله يحفظهم إن شاء الله ويزيدهم ويديمهم شيوخ هاي القاع. من الشيخ مرتضى إلى بريك وبعدها نكمل بانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور والجمال عليكم يا أحباب. أهلا بكم في نزال النجوم، في عرش الطرب، في الأجواء المليئة بالتنافس. أهلا بكم في درب الطرب. ديربي الطرب، تذكرون بين فترة وأخرى أخذ اثنين مطربين وأنتوا تحبون تسمعون منه وتختارون واحد منهم. أوكي، أخذنا كاظم الساهر، لا كاظم الساهر ما أخذنا، أخذنا هيثم يوسف وأخذنا مهند محسن وأخذنا بعد منه ما ذكر بوقتها. المهم اليوم اختارينا مطربتين، أوكي، هما نفس الاسم تقريبا بس مو نفس المود ابدا، مو نفس المود ابدا. اهلا بكم في ديربي الطرب، في بونجور او بانجور والمنافسه. اليوم ننطي المايك المنو، لنوال الزغبي ولا لنوال الكويتيه؟

0: صباح الحب عليكم وصباح البانجور. اليوم ما عدنا مجاملات ولا أكو منطقة وسط، ممنوع. عدنا حلبة، عدنا صوتين، عدنا جمهور هو الحكم. أغنية تواجه أغنية، إحساس ينافس إحساس. بس تذكروا المنافسة بين الأغاني مو بين الفنانات، أوكي؟ لأنه أكيد نوال الكويتية لها ثقلها يعني، ونوال الزغبي كذلك. فمستمعينا جهزوا أصواتكم لأن اليوم المايك إلكم والحكم إلكم. وهسا قلوا لي منو المطربتين أو شنو المطربتين اللي أو شنو الاختيار اللي حيكون بين المطربتين بالنسبة إلكم، هل نوال الزغبي أم نوال الكويتية؟ بانتظار ترشيحاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: التواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم أحبابي وأهلا بترشيحاتكم. شقد أكو ناس تحب نوال الكويتية خصوصا بداياتها وأغانيها، عاني، مصبر الموعود، يعني أكو واحدة ثالثة همين كلش معروفة. وبعدين نتطور الموضوع إلى أن جت طبعا مطربة قديمة، يعني مو جديدة، قديمة كلش نوال الكويتية، زين. فبعدين إجا ألبوم تبغى الصدق أكذب عليك،

0: حدثت وصارت ويعني. وبعدين مين حبيبي أنا من أشهر الأغاني هي ووائل كفوري، واستمرت فنانة مبدعة متجددة شكلا ومضمونا. نوال الزغبي بصراحة أن يشوفها نمبر وان أكتف، يعني يعني كل ما تكبر تصغر هي. هسه يقولون أول متوسط راح تصير يعني. آه. الله ينطيها الصحة والعافية. ناخذ اتصال أول. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك تمان؟
0: هلا بالغالي أبو سيوفي.
1: يا الغالي ربي يحفظك يخليك. تحياتي للمخرج، تحياتي لكل مستمعي غادة الرشيد، ربي يحفظكم.
0: يا هلا يا هلا.
1: طبعا اختاراتي اثنين يعني واحدة ما تشبه الثانية.
0: أي
1: بالنسبة لنوال الزغبي، نوال الزغبي فنانة إلى ثقلها وإلى جمهورها. بس أنا أفضل نوال كويتية.
0: شنو الأغنية اللي تحبها النوال؟
1: شويك من أرض مكناس.
0: شلون؟
1: شويك من أرض مكناس.
0: الله شوية.
1: أي هاي الأغنية تقريبا بداياتها هي بس حلوة يعني، طار مغربي مغرب العربي هي الأغنية.
0: نعم.
1: أي تعجبني حيل بصراحة.
0: نعم يا عيني. كلك ذوق أبو سيف.
1: الله يسلمك، أنت الذوق كله.
0: وشكرا للطلة الحلوة.
1: الله يسلمك يا وردة يا طيبة يا راقية.
0: أنت الأحسن، شكرا جزيلا. شكرا سليم الجعفري. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: الو.
0: يا هلا.
2: هلا جيت، صباح الخير ام الدكتور.
0: هلا بالغالي. هلا ابو سعود.
2: ايه الغالي، شلونك اخبارك؟
0: خير وانت سالم، شنو اخبارك؟ طمني.
2: عساك ان شاء الله دوم خير. ما طول اسمعك واسمع هاي الضحكه وهذول الناس الحلوين.
0: الله يديم
2: نص الخير
0: ان شاء الله، دائما بنص الخير.
2: تدور قلبك حياة ليت مستمعين المخرج.
0: حياك الله أسعد الحلفي، الشاعر الرائع والإنسان الطيب. شنو النوال الكويتية؟ ها
2: لا
0: ها الزغبي.
2: الطالب نوال الزغبي.
0: الطالب.
2: الطالب نوال الزغبي.
0: يا أغنية أكثر شيء تحبها إلها؟
2: والله أنا النوال الزغبي كلها أحبها يعني من زمان أحبها.
0: زين.
2: وحتى أتذكر مرة أطالة نصري حتى عليها قمت أضج من أطالة.
0: صدق؟ أحب
2: كل أغانيها. بس أكو أغنية عندها ألحان حاتم العراقي، الفنان حاتم العراقي، غازني غازني.
0: أغنية ويا شنو باللهجة العراقية؟
2: أي باللهجة العراقية. ألحان الفنان حاتم العراقي.
0: تحية للفنان محمد.
2: تحياتنا إلى محمد وموجود هسه بالعراق.
0: زين.
2: اسمها غازلني غازلني، أعتقد غنتها بعرب عايدل.
0: أوكي غازلني غازلني. هسه راح نشوفها. وكلك ذوق ابو سعود الغالي، نورت بانجو.
2: تحياتي لك عيوني.
0: شكرا يا عيني. هلا والله.

تحية للفنان حاتم العراقي ومنور بلدك يا أبو أحمد، ينطيك ألف صحة وعافية. نرجع لكم الاتصالاتكم وناخذ اتصال يا

0: صباح الورد، صباح العافية على الغايبين، على الحاضرين، على الراحلين، على العائدين، على كل السامعين. أبو مصطفى يقول صباح النور والسرور لروحك الطيبة ستبان الوردة، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. أهلا يا أبو صافي. مهندس مسلم بعث لنا فويس بونجور.
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير سبحان، صباح الخير المخرج، صباح الخير المستمعين والمستمعات. تحياتي لكم، ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. أخوكم مهندس مسلم النعيمي. أي شيء تحتاجون علي بالخدمة موجود، وزارة الصحة، المراكز الطبية، مستشفيات، فحوصات،
0: واسطات علني ببانجور.
1: أي شيء تحتاجون أقدر عليه
0: والله والنعم
1: في خدمتكم إن شاء الله أقدر أساعدكم.
0: العفو.
1: الله يحفظكم ويبعد عنكم كل الأمراض ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: ينطيك ألف صحة وعافية ومخدوم إن شاء الله جناب المهندس، والنعم منك والله، شكرا جزيلا والله ينطيك العافية. مصطفى صباح الخير ستبان. أنت لمن أسمع مني يصير يوم أجمل. تحياتي للمخرج مهندس مصطفى مستمع قديم. أهلا يا مهندس مصطفى. بس يعني قصدك من تسمعنا يصير اليوم جميل عندك؟ نعم. شكرا باش مهندس، أنعم الله عليك، نورت وإن شاء الله كل حياتك حلوة. منتظر الكندي بعث لنا فويزين ويقول أنا ترخص ستبان مرخوص يا عيني. نسمع الفويزات ممكن؟
2: صباح الخير ستبان عليك وعلى جميع المشاهدين وعلى الكادر قناة الرشيد. طبعا البارحة جاني خبر وفاة أقرب شخص لي، كان وأكثر شخص أداني أنا قبل فترة، تعرفين كأخوي توفى ما انكسرت بقد ما سمعت البارحة بخبر وفاة صاحبي. وللعلم إنه هو اللي عرفني على هذا البرنامج قبل حوالي 8 أشهر، هو اللي عرفني عليه، هو اللي سولف لي، وهو اللي سوى ليها بالسيارة بافي التردد مال القناة. ونقول الحمد لله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب. كل سبب السرعة مال النساء، بثلاثة بالليل وربطت ابنية ثلاثة مكانة، الله يرحمه. للعلم هو انه شارك وياكم حوالي مرة مرتين هيك، شارك وياكم بهذا الدراجي، وشارك وياكم بس جدا قليل شارك، هو بس يستمع بس. اتصور شارك وياكم اتذكر قبل فترة المسجات.
0: نعم، تحياتي لك منتظر، وخالص التعازي لك والعائلته، وإن الحقيقة الله يحميكم ويرحم برحمته الواسعة إن شاء الله. وحيد الدليمي بعث لنا شنو هذا الكتاب؟ منذر الدليمي في ملتقى الشارقة للخط. الله الله الله الله الله. يسر دائرة الثقافة إدارة الشؤون الثقافية منح منذر الدليمي هذه الشهادة تقديرا للمشاركة الفاعلة في ملتقى الشارقة للخط للفترة من 7 من أكتوبر ولغاية 15 من نوفمبر، متمنين لكم التوفيق في ملتقى الشارقة للخط. منذر هو ابن أخونا الكبير والمحترم وحيد الدليمي. يا قرة عيوننا بغنايم الأبطال، الله الله. بعثنا فويس نسمع.
3: بونجور ستبان الغالية، صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة عليك وعلى الأستاذ المخرج ستبان. بهاي المناسبة أريد أهني ابن عمي الأستاذ الخطاط منذر الدليمي مناسبة تكريمه من قبل ملتقى الخط في الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الشخص اللي هو خط الشاي اللي زيت الجهة الإعلامية باني الموسوي، فاز وكرموه هناك بملتقى الخط العربي أي. في الشارقة. فتحياتي إليك وتحياتي إلى وبارك له وهني على التكريم الرائع.
0: كل التهاني والتبريكات ومبارك هذا التكريم ويستحق أكثر إن شاء الله. تبلغ خالص التحايا وكل الأمنيات بارتقاء أرقى وأرقى إن شاء الله، وهو أهل لها وتتشرف الشهادة به. يقول أني أفضل نوال الكويتية وعدها أغنية بلهجة مصرية. الإيه بيحسدون يعني خلصوا هاي الحركة المصرية من ما يعجبهم شيء سوي حلقها يمنى يسرى يمنى يسرى. نروح إلى اتصال. مرحبا.
4: صباح الخير عثمان.
0: صباح الخيرات.
4: باشق الروائق.
0: باشق، أهلا يا باشق.
4: عثمان أنا باشق الروائق وليس الباشق اللي يبعثنا سجاد.
0: يلا ماكو فرق، كلكم باشقين.
4: إن شاء الله إن شاء الله. طبعا نوال الكويتية ما يعلى عليها عالي. بس أكو فد ملاحظة عثمان، بما أنه اليوم كان مدير مرور واقف على جسر الجادرية ذكرت الموضوع.
0: نعم.
4: يعني أريد أنه يصدر قرار أنه السيارات الحكومية يعني ما تخرج بعد الدوام الرسمي.
0: طيب.
4: يعني هذا شوية يخفف من الشوارع من الزحامات.
0: زين.
4: هو هذا اللي المقترح اللي يا ريت حضرتك توطين الفريق علي.
0: إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله. وترشح نوال ها؟
4: أي نعم.
0: حياك الله وشكرا لاتصالك يا عين.
4: حيا الله أطلج.
0: هلا والله، أهلا بباشق الربيعي. حنروح بريك ونرجع نكمل مسجاتكم أوكي أحبابي، ونكمل ترشيحاتكم في بانجور.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

أي شلونكم؟ صباح الحب عليكم. أبو وفا يقول نوال أغنية تخطينا، ونوال للأسف لم تعد كويتية، سحبوا منها الجنسية، لأن هي أصولها يعني مو كويتية أصيلة. بانجور بونجور، هذا المقطع لكل مواليد الميزان والعقرب، وأنا منهم في 22 من تشرين الأول. شنو المقطع؟ خلينا نسمع على حظك.

El galop. ما عدا لبالي لا لا لا لا لا لا. بونجور وكل عام ومواليد الميزان بألف خير وما عدا لبالي.

0: الخالدي يقول أحكي بواقعية ومو مثالي، أحكي بواقعية مو مثالي، أنا افتخر لو أقول أنا ريالي، تاريخ ودريس بنفس الألوان مثل القمر بالظلمة يلالي، إحنا نرعب من اللاقي الكبار، فينيسيوس كان الرجل آلي، نحب آخر دقايق نكسر خشوم بحيث الواقع نسوي خيالي. للأبطال فعلا دور الأبطال. صباحكم ورد، أحلى شي طلعت أنت ريالي أخويا الغالي، صباحك فل وعنبر. أبو عزيز ستبان، وين الأبراج ما طول واقفين بالزحام سمعين الأبراج؟ يا أبراج يا أبراج، تقدم الزهرة ورجع بلوتو وتراجع بعطارد وخلو مسار، دير بالكم ولبسوا هاي الألوان وجايتكم ما أعرف شنو، راح تصير صراعات ورمت القلب الأبراج. زين عوفها هاي الفترة، عوفها على شهر 11 إن شاء الله، نص شهر 11 أبلش لكم بالأبراج والله، أو إذا شفت فتشي يعني زين أقوله. مهندس محمد العزاوي بعث لنا فويس.
1: يا ستبان صباح الخير عليك وعلى كل المتابعين، يا رب ان شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوه. اديش بيكم ما تقلش بيكم، صدق كذب اول طيحته
0: انا ادري
1: ما مصدقين هو فريق بتركي،
0: انا ادري
1: ويا دوب ها ثالث رابع مدري خامس
0: انا ادري،
1: ايه صعب على ما شايف، يلا ما يخالف خطيه خليهم يتونسون على ايام، بس احنا نرجع ونقول لكم كل واحد يلعب على قد البطولة اللي يقدر لها، تو بطولة هاي الأبطال شوية جديدة عليكم، أكيد جديدة، أنا صار لكم 12 سنة وما أخذيها، أدري شنو زعلانين
0: هندري. مهندس مصطفى جعفر بونجور، باش مهندس
2: صباح الخير ستبان،
0: صباح العافية،
2: ازدحام جسر اللقاء باتجاه المنصور.
0: نعم
2: والله العظيم، يعني طلعت متأخر اليوم 10 دقائق من البيت،
0: دفعت الثمن غالي،
2: ازدحام نص ساعة عدل. أخوك مصطفى المهندس،
0: والنعم حياك الله أخ مصطفى. هو احنا قلنا تتأخر 5 دقائق تدفع ثمنها 3/4 ساعة، تدفع ثمنها نومة بالسيارة تخبل زين. الله يفتح طريقك أخوي، وإن شاء الله يسهل عليكم دروبكم أحبابي. ونأخذ اتصال جديد.
3: ألو.
0: مرحبا،
3: صباح الخير ستبان،
0: صباح الورود،
3: شلون صحاش الله خير في
0: خير. بخير وأنت طيب، من وياي؟
3: أنا بخير بخير عادك.
0: نعم
3: حسين حنيتك، حسين حنيتك
0: يا هلا، شلونك حسين؟
3: شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله بخير وانت سالم.
3: الله يسلمك، تخص مو وضع تختارين وبالاختيار احسن.
0: مو احسن؟
3: والله احسن، احسن احسن يوم اللي تختاريتي.
0: خاص.
3: ايه موقف نوال الكويتي.
0: اكثر اغنية تحبها النوال؟
3: انت من غيرك.
0: انت من غيرك؟
3: ايه. انا من غيرك. كيف أكون؟
0: زين أوكي راح نشوف إذا موجودة نسمعها. تمام يا حسين الغالي،
3: شكرا شكرا شكرا،
0: نورتني عيني.
3: وانت من غيرك صوتي كيف يكون العراق؟
0: نعم شون؟
3: أقول لك انت من صوتي كيف يكون العراق؟
0: ماذا اسمع زين شون؟
3: أقول لك من انت من غيرك، اقول من غيرك انت بصوتي كيف يكون العراق؟
0: يا عيوني العراق عامر بهله بوجودك ووجود امثالك، عساكم سالمين ويبقى العراق عراق عظيم. الله يبارك فيك يا عيني، وان شاء الله عد حسن ظنك، ما عليك منه، نورت. هلا ابو علي،
3: حياك الله،
0: حيا الله من قال، يا هلا.

0: يعني تاليو يا نوال الكويتية. زين عاشت أذواقكم. هلا أبو رضا،
1: هلا بيك علوية، شلونك؟
0: هلا بالغالي، شخبارك؟
1: شخبارك يا وردة الصباح؟
0: أنت الورد وعطر الورد، صباحك عافية.
1: صباحك عافية إن شاء الله. صباح الخير على المستمعين وعلى أستاذ وسام، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: يحفظك ويطول بعمرك.
1: الله يسلمك يا علوية، شخباركم إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله. قل لي، تسمع نوال الكويتية ها؟ أنت ابن البصرة.
1: لا، أنا اسمع عبد الكريم وبس.
0: الله،
1: أبو خالد.
0: ومن وين ابتدي يا جرح الندي؟
1: الله،
0: أعتب على الأيام والحظ الردي.
1: بردي والله، بس أنا أغني.
0: أي قطع؟ الإنترنت مو زين؟ يمهم بألمانيا، شفتوا؟ بألمانيا الإنترنت مو زين.
1: أنا جاي سمعت عدل يعني.
0: أي لا، يمي انقطع. هلا أبو رضا. فإذا تحب عبد الكريم عبد القادر؟
1: بالضبط. وأغنية مرني اسمها مرني مرني.
0: الله الله الله الله.
1: أنا يا سيدي عاشق. هاي الأغنية يعني توديني
0: وغير عالم. وانا انتظر.
1: اي والله،
0: الله
1: مرني. الله. اموت عليه.
0: اتجنن اتجنن. وغناها غناها حسين الجسمي بنفس الطراوه، يعني
1: نفس الطراوه، بس مو مثل ابو خالد.
0: لا، ابو خالد واحد. ابو خالد ملحمه بحد ذاته، انا اسميه المالك الحزين. ف
1: صوت الحزين.
0: اي اي نعم، كلك ذوق ابو رضا الغالي.
1: الله
0: نورتني.
1: الله يسلمك.
0: وش تحب تسمع؟ النوال هاي لو هاي على الأغلب يعني.
1: لا والله أنا نوال أسمع، مو دائما أسمعها يعني صراحة، بس إذا بيها مجال الساد وسام يطلع أغنية مرني يعني أشكره يعني إذا بيها مجال، وإذا ما بيها مجال عادي يعني.
0: ألو؟ زين، هن اثنين هن نفس النوالات.
1: نفس النوالات. إيه، أنا أحب أغنية عبد الكريم مرني، دائما أسمعها يعني صراحة. النوال يعني مو أسمعها، مو ما أسمعها، أسمعها بس قليل يعني، مو مثل أبو خالد. أبو خالد عندي لا يعني لا يعلى عليه.
0: أوكي أوكي، هسه راح نسمع أوكي. نوال وبعدين نسمع شيء لك، تمام؟
1: الله يسلمك يا أخي.
0: أنت تؤمر يا أخوي الغالي.
1: ما يمر عليه ظالم.
0: سلمنا هواية على أختنا الطيبة وعساها طيبة دوم.
1: والله وصلت لها السلام البارحة، وقلت لها ساد وسام وستبان سلم عليك. قالت أنا مشهورة. قلت لها طبعا أنت مشهورة
0: حبيبتي،
1: 45 مليون عراقي يدعي لك
0: والله يعني، وتستاهل وإن شاء الله يستجيب رب العالمين.
1: الله يسلمك.
0: نورتني نورتني أخويا، شكرا لك.
1: النور الغالي.
0: هلا والله، مع ألف سلامة. يقول أسعد الحلفي، مو بس يار بي الوقت، لا يار الحزن بالروح منا يار، لا يار الكتني مو طرف بالسلف، لا يار حبيب الحط ثلاث جيلات بيه. الله يا أسعد.

0: الله، صباح الفل عليكم وشموعكم ضوايا إن شاء الله بالأمل وتحقيق المنى يا رب. أم نور تقول صباح الخير على أحلى برنامج وأجمل ناس وأطيب قلوب، صباح المحبة والفرح وصباح الورد لكل من يجمعنا بهم، بانجور ويجعل من صباحنا حكاية جميلة مليئة بالابتسامة والأمل، وصباح جميل مثل روحك الحلوة ستبان، وتحياتي للجميع أحبكم. تقول أحب نوال الكويتية وغنية يما يا زخة مطر ويا ريت نسمعها. حبيبة قلبي صباح الفل عليك وكلك ذوق يا غالية، وجدا سعيدة بمتابعتك. طارق أبو يونس صباح الخير، مشتاقين الراية البيضة. الله الله الله الله، الراية البيضة من أجمل أجمل أجمل ما غنت نوال الكويتية، هي ومكانك مبين هو هذا الكاسيت، فشي رائع. تحياتي لك أبو يونس أخويا الغالي، وإلى حسين الشيباني باعث لنا فويس. هلا والله،
1: خير عليك منه. صباح العافية والكادر والمخرج. هي مو مسألة أنه فوز على نادي تركي، هذا النادي التركي من الدرجة الأولى طبعا ومشارك بدوري الأبطال، وهي مو هاي المسألة. المسألة أنه واحد من لاعبين النادي التركي قال مسألوه على لامين يامال، قال هم منه لامين يامال، وكأنما يعني بلكنة استهزاء. فلامين يامال ما جاوب عليه بالكلام، جاوب عليه البارحة أنه صنع 3 أهداف، وهذا يعني سكته بالمكان. وإحنا أنا أقول لك يعني حكي بيني وبينك إنه إحنا نحتاج الخسارة يعني حتى نعيد ترتيب بعض الأمور بصراحة، مش شاء الله ما راح نخسر. المهم بالنسبة للاستفتاء، أكو أغنية النوال الكويتية وتتر مسلسل دمعة عمر، ما أعرف إذا موجودة يقدر يطلعنا يا المخرج الغالي. كلش حلو ودائما نسمعها.
0: تمام.
1: تحياتي لكم. وطبعا أنا محي من معجبين نوال الزغبي، لكن هذا ما يمنع أنه يعني أحب نوال الكويتية وأغانيها يعني تدق بالقلب. تحياتي
0: يا عيوني، صباح الورد عليك وكلك ذوق طبعا أبو علي الغالي. إلى حسين، حسين عبد، صباح الخير ستبان، السماء مغيمة وراح تمطر وراح يطلع الطيف 8 8 هو صوت بان ستبان. الله يبارك فيك يا عيوني، والله يعني يديمكم إن شاء الله. مصطفى القرى غلي، صباح الخير على الجميع وتحياتي لأخوتي، وتحية خاصة طيبة خاصة إلى باسم القرغولي، مبروك لعشاق برشلونة، مبروك لجمهور البلوغرانا وعلى عناد الجماعة، وجهزوا روحكم بعد 10 أيام ونتواجه. الله يقلطكم ويخلصهم، إيمو خسرة وياهم 3-2، فازوا على الريال 3. أنت كلش برشلوني، مين البلوك بهذا التليفون أستاذ؟ ها إيه من أنا بلوك مصطفى، وينه مشاركة؟ لا لا لا، انزل جوا. إبلاغ وحظر، مو أحلى؟ حتى بعدين تعرف شلون الريال ينطوك هدفين بهدف واحد. منير الدليمي تحياتي لك منير. أبو علي، أبو علي يقول يمكن كهرمانة اليوم توزع قيمة، كلش الزحام كهرمانة. ها زين، عباس الحمداني شنو يقول؟
2: تحياتي لشخيت الغالي ستبان ياش عباس الحمداني. قال جيت مكرمة من أبو غريب للرشاد، شوارع والله بيزدحام بس زين ماشي، والعمال هنا وياي بالسيارة يسلمون عليك.
0: وعليكم السلام.
2: تحياتي للجميع عباس الحمدان.
0: هلا بالغوالي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها هو صار لساعة داز هاي الرسالة، سوصله ويمكن نامه ويمكن مقاريد. المهم أبو كرار يقول صباح الورد والياسمين على الستبان المحترمة وعلى كل من يسمعها، أخوكم أبو كرار. نورت يا غالي وصباح الفل والعافية عليك. سعد الحسيني صباح الخير بعث لنا فويس.
3: صباح الخير عليكم أسعد الله أيامكم إن شاء الله بالخير والبركة. وستبان اليوم الازدحامات يعني فشي خرافي يعني الكرادة سريع محمد القاسم الرصافة بصورة عامة والله كلنا حتى الجادرية اليوم الازدحام فشي
0: الحمد لله رب العالمين. أبو يوسف النوزي صباح الخير ستبان الطيبة صباح المحبة على كادر الرشيد. أتمنى مقطع صغير من أغنية أحاول للفنانة نوال الكويتية سمعناها يا عيني. تحياتي لكم والله يحفظكم ويحفظك. الله مرني إلى أبو رضا أخونا الغالي وإلى كل عشاق عبد الكريم عبد القادر.

صباح الورد على أزاد أبو جعفر يقول أني بالدوام، تحياتي لكم جميعا، حياك الله وإن شاء الله دوامك حلو. الأخ وعد يقول صباح الخير والعافية، ممكن أغنية أغلى الحبايب؟ وعد من بغداد تحياتي لك. يعني الوقت انتهى يا وعد، أنت جاي بالوقت كلش انتهى، بس نقدر ونحترم حضورك وكل التقدير لك، يعني إن شاء الله بالحلقات القادمة تسمعها. تحياتي لكل من شاركنا في بانجور اليوم، وباكر أحلى من اليوم بإذن الله. انتظرونا بعد 7:30 عاد يم الله شو وقت نوصل. تحياتي لكم في الختام في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تغدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني
7: الرشيد اف ام غير شكل.

0: خرزي زرقا ويغزي العين، شو بتلبق لك على عقلك فولي وانقصمت نصين.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافات لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM 24 ساعة

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد FM.
2: نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشح نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماع ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية. ووجه القائد العام خلال الاجتماع برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن مقومات القوى العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية

الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

Ya ben, aşina, gelin.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية الخارجية. 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشغيرة. مقر مسعود برزاني والتقى ميري لا يمت إلينا بصلة تماما. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافات لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

0: أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بيوتي من هاي
1: بيروتي
0: عبير بيوتي عبير بياتي بالإعداد والتقديم ويانا بالإخراج عمار كامل متأخر الموضوع وبنفس الوقت ويايا بالإخراج عمار كامل ده أسمى شيء ماكو هيك مخرج

اوكي، تحية لكل اخو لقفتوها راسا اللي موجودين على بثنا مباشرة على تيك توك بإذاعة الرشيدة. كي تحية للكل، وتحية جميلة ولطيفة وحلوة، افتحوا لي المجال يعني للصديقة لطيفة. يعني شو احكي عنها قليل؟ والله تمارا امازون اعتقد معروفة، يعني تمارا امازون حبيبي صاحبة مجمع تمارا امازون اللي موجود بحي الجهاد. هذا اعلام من عندي، ايش تدللين صدق شذا والفصل علي. فتمارا امازون مو بس عطور، كل شيء عندها، اجهزه كهربائيه وغيرها وكل شيء كل شيء. فحبيبتي مخرجنا يقول اريد عطر. هي طبعا ها على فكره عندها براند خاص بها عطور، صحيح تذكرت والله، اي امانه هسه تذكرت، اريد باكج على مخرجنا. حبيبتي تحياتي الج تموره، شكرا عمري، بس لا تدعمين هاي للقناه، مو الي مو لحسابي. هذا الدعم راح يروح للقناة. إذا مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم. أكيد قبلها أنا أحيي كل اللي موجودين على بثنا مباشر، وتحية كبيرة وجميلة ولطيفة للي تابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس. يلا نبلش.

إذن المستمعين يلا خلينا نروح لسؤال الحلقة اليوم. يقول لو حياتك بيها زر تبديل، يعني تبديل من الأشياء اللي راح أذكرها أنا الأربعة اللي جابتها لكم، لو حياتك بيها زر تبديل يعني دقمة تبديل تبدل فتشي، فشنو أول شيء راح تبدله؟ راتبك ويا راتب مديرك، أنا كل شيء اليوم يعني علاقة ويا المدراء، راتبك ويا راتب المدير، حظك ويا حظ شخص تعرفه، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك، لو شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح. خلوني أكرر، لو حياتك بيها زر تبديل دقمة تبديل، شنو اللي راح تختار بأنه أنت تبدله؟ خلينا نقول راتبك ويا راتب مديرك، أو حظك ويا حظ شخص تعرفه، أو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك بالحياة، أو شخصيتك ويا شخصية يعني شخص ناجح. شو راح تختار من هذني؟ وطبعا ليش والغير ليش منو؟ كلش أحب هاي المنوان. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802-114115 و07802-116117 آسيا سيل 0770-114115. شكرا نشوان، تحياتي لك، كتبت لكم الرقم هو همتين بدي أتصل، يعني أنت عندك الرقم اتصل.

0: أشكرك على هاي النصيحة وهذا خطابك حيل خوفني.
1: أوكي مستمعينا متواصلين وياكم أكيد، تحياتي من عقرة وتحياتنا لك من بغداد. عندنا اتصال. ألو
2: يا الله.
1: أهلا أهلا أهلا.
2: مساء
1: مساء النور، شلونك؟
2: شلونكم عيني؟
1: شخبارك؟
2: شلون صحة؟
1: أقول لك أنا لحد أن خربط بيناتكم، معذرني يعني. هي ستة بلال
2: يا الله. بلال
1: بلال شلون؟ هو منو اللي إجا البنية؟ منو جت بنية؟ منو جت بنية؟
2: بسام جت بنية.
1: بسام أوكي مني خبرة هي بلال. زين شنو أخبارك بلال؟ تمام؟
2: والله بخير الحمد لله تمام. نورتني. يعني ولد وبنية وبعد يعني يم ربك بس ولد وبنية وكافي.
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله. انت بكي عندك بس ولد مو؟
2: لا انا هم عندي ولد وبنين.
1: ها هم هم
2: انا غيرتهم
1: هاش وقت
2: حور
1: يا عيني. يلا ان شاء الله شوفوها احسن البنات يا رب ان شاء الله الدنيا صالحة.
2: يعني احنا توم
1: ايه
2: وماخذين خوات
1: ايه
2: وانا عندي ولد وبنين وهو
1: عنده ولد وبنين. بس مو توم هم الولد والبنات مو؟
2: تقرين جهال سامي شافون
1: صدور
2: يعني شافون حيل والله
1: حلو حلو حلو. لا مو هيك الصراع عليه خربطه يعني. واحد يريد يدخل بيتكم وعليه ما يسلم ما من يحكي يعني.
2: لا مو زين اكو طالع واحد
1: لازم واحد مميزات يعني لازم ضروري.
2: لا مو بس طالع واحد.
1: اوكي زين الحمد ايه. لله. طيب يلا قول لي ايش راح تختار؟
2: اختار ابدل حظي بحظ سلطان.
1: انت شو هاليومين ويا سلطان
2: يعني يوم مباراه على سلطان.

0: حفارها على صوت شو عايف وميض شو مشكلة يعني ما دافتهم
1: الله يخلي تاخذ حظ وميض ليه يا بل يومية مشاكل ودراما
0: تراكم مثل يقول لك الحجارة ما تعجبك تفشخك دير بالك على نفسك
1: عمي خلت تفشخني اقبل
0: زين حط سلطان من يا ناحية ما راح يقول لي البرنامج رزقه
1: يا يابا لا من ناحية يعني العمل والف يعني البزنس الخاص بي والسناب مالته
0: يعني مخلي عينك بعدك على رزقه بعدنا بنفس الإطار
1: بعدنا بنفس الإطار
0: طيب
1: أخذ البزنس اللي بسنابه
0: سنابه أي مشكلة والله أي. طيب
1: سناب سلطان مطلب الشعب
0: أوكي لا صدق يعني تختار إنه تبدل حظك بحظ سلطان صدق لو إجابة مزح
1: لا والله صدق أبدل حظي بحظ سلطان
0: يلا ان شاء الله اوكي تمام لا مو ان شاء الله خطا يا رجال كل واحد وحظه بهالدنيا شكرا لك اكيد نورتنا
1: تحياتي
0: انا كلش اشكرك تحياتي لك ميت هلا باي باي
2: يا حبيبي
3: لازم تكوني سينجل بنجل لو سمحتي سينجل بنجل لا نريد متزوجات مطلقه اوكي ارمله اوكي متزوجه نايم ما تبي ولا مج لا تجين

0: بحلقة اليوم، وسؤالي يقول لو عندك أو بحياتك أكو زر تبديل يعني change تغير، فشنو أول شيء ممكن إنه تتغيره؟ راتبك ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ شخص تعرفه، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك، أو شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: ألو عبير الوردة، تحياتي لك. مساء
0: هلا عيوني. مية هلا.
1: الله يسلمك. بدو لعيونك.
0: نورتنا.
1: الله يسلمك يخليك. والله اختاريت رقم واحد.
0: رقم واحد. راتبك ويا راتب مديرك؟ ليش؟
1: أي.
0: ليش؟
1: حاطين على راتب مديرك.
0: ليش؟ قد ياخذ بيناته لو ما تدرون.
1: يعني لا أكيد فوق المليون 100% فوق.
0: 100% فوق المليون
1: أكيد 100%
0: زين.
1: فاني راتبي كذا سنة يلا وصل هذا الشيء، فانا إذا من هالشيء شو صفرنا بعد؟
0: لا إله إلا الله، هاي حاط عينه.
1: الحظ الحظ الحظ مقتنع بي، والمسؤوليات والالتزامات أوكي يعني مدور علي وهم مقتنع بيها.
0: ايه؟
1: بس هذا الموضوع لا يعني.
0: راتبك ويا راتب يعني مديرك يا وسام.
1: يعني راتب العشر سنوات يجوز شوي اكثر مثلا يلا.
0: اي مو هو هم ماتي الخطيه سوداء عليه سام، واحد يدافع يقول ايش دافع يعني المدير، هم مات مو بسهوله يعني يظل شويه يتنقل من قسم الى قسم.
1: لا طبعا
0: من منصب الى منصب.
1: اي وتدرج وظيفيا وكذا، مو انا اريد افرى طفره واحده يتأثر.
0: طيب تحياتي يلا ان شاء الله يا رب الله يرزقك اكثر. شكرا عيوني انت مع الف سلامه. باي باي. يلا اتصال اخر لاغنيه. أبد لا تطلع هاي سوالفك، دير بالك على نفسك. علاء الصفار تحياتي إلك. هلا والله. راتبي ويا راتب المدير. أي يابا. ألو
2: يابا. ألو.
0: أهلا أهلا أهلا.
2: شلونكم عيني؟
0: أهلا عيوني. مبروك مبروك ما جاكم وقرت عينكم، وإن شاء الله تشوفوها أحسن البنات يا رب.
2: رحم الله والديك. يعني حرامات ما سميت في.
0: دير بالكم. أنا قال لي بلاد فتن عليه، قال طرحنا عليه فكرة إنه نسميها في، وقلت له لا رجاء، قال لا ابتعدنا سميناها ريم. فالحمد لله يلا بشي.
2: أي أي وأكثر اللاحين والكان المصرين وامير.
0: صدق. صوتك ده يقطع. غرق بسام غرق. بسام.
2: تسمعيني؟ ألو ألو.
0: أي أسمعك.
2: ألو ألو.
0: أي.
2: طبقتي.
0: اي قل لي بس سام صوتك. بس سام ماكو. بس سام ها بس سام هو مشابع من هذا البيت بالبيت جاي عليه هسه بهذا الوقت. تحياتي لك بس سام، للاسف صوت مو واضح. كرر اتصالك، انزل من الجسر ذاته. شو علاقتكم قويه بالجسر؟ يلا متواصلين وياكم. ارقامنا 07802111 07802111. دير بالك لا قحط ولا عطسان. 07802111415 07802116117. آسيا سيل 07702114115.
3: ولك فور عمو سامي.

0: يلا ويانا اتصال. الو
1: الو نعم شنو
0: هاي شنو انا بخابرتك تو خابرني بتخنفتهم بلا زحمه
1: معرفه انا مخابر له انت
0: شنو اخبارك ممكن اشارك وياك ببرنامج؟
1: نعم اجل
0: يلا اوكي اطرح لي الموضوع بالله غير يعني افتهم الموضوع شنو.
1: في جرس
0: ها
1: في هيك سيركت احنا نقول سيركت مش جرس
0: اي سيركت
1: تضغطني عليه يطلع لك الوان
0: ايوه قديمه ما اختار لون واللون حظك وما ادري شنو هاي السوالف. المهم شنو اخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير
0: عيوني نورتنا
1: نوركم والله. شلونكم اخباركم انتم؟
0: الحمد لله تمام. من وياي؟
1: نشوان.
0: عم اكتب لك
1: بعد التعليق تكبيس
0: عيوني انت نورتنا يا نشوان شكرا لك. يلا نشوان قل لي شنو راح تختار انه تبدله؟
1: يعني من
0: اللي انا ذكرتهم قلت انه راتبك ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ شخص انت تعرفه محظوظ 100%، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك، او شخصيتك ويا شخصيه انت تشوف شخص كلش ناجح تقول يا ريت لو بدل شخصيتي بشخصيه هذا الناجح.
1: الله راح بدل شخصيتي.
0: بدل شخصيتك؟
1: نعم.
0: ويا شخص ناجح تعرفه يعني اكو احد؟
1: اي اكو احد.
0: من هو؟
1: واحد هو بلبنان.
0: مو هو اذا انا يعني اذا انت حاب انه تبدل شخصيتك فاكيد يعني انت تحاب انه مثلا واحد يحزده، فخلينا نحزده احنا هسه مجموعه هواي 400 وشوية على البث، عندنا مستمعين اللي يسمعون بالسيارات، انا موجوده، عمار موجود، فقول لنا منو حتى
1: لا مستحيل لا ما اقول
0: حتى نقوم لك بالواجب كيفك يلا ان شاء الله يا رب دائما تكون ناجح والنجاح يكون حليفك بكل حياتك.
1: موجودكم ان شاء الله
0: عزيزي. شكرا عيوني مع الف سلامه. باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو ها بسام وين انت؟
2: بس لبنان طاري ومير حتى الشبكه
0: نورتنا بسام. ايش راح تختار؟
2: ابدل حظي.
0: بمن؟ حظ منو؟
2: حظ سلطان.
0: دعوا فور رجال اختاريته. لا رجال
2: عوفش من
0: الاثناء عوفش
2: من
0: الاثناء. لا عاد شنو
2: طلع الرجال بسرعه يصيد.
0: اوكي
2: اي يعني مثلا هذا الوحيد طالعين يجيبوا له قهوه دبل، احنا ليش نجيب لنا سنجل؟
0: يعني رجال زقرتي عايش حياته واموره تمام، انت عندك ذاك وجدتك بنيه وعندك تدعوفه عوف، بعدين هو ترى ما باقي هواي
2: والله عايش منو لا
0: هم
2: من
0: الشجرات المعبره ترى شفيت يعني ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نقول ان شاء الله ايش نتمنى
2: ان شاء الله يا بس اسال احكي الولد على عمره متحشون على وامير عمره 107
0: مليون ما شوفوا ما التموا يعني متوا شو اسمه واحد يشيل هم الثاني واحد واحد يسند الثاني
2: لا على الظاهر واسطتك غلط احنا خم واحد يسمعني
0: لا ان شاء الله ما حد يسمع
2: سلطان يضوج من وامير يضوج يتخبل منه
0: اي
2: يعني هم حد يدري هم حد درى
0: لا ما اتوقع. المهم بس ادعوفنا من هاي السالفه ولا زحمه عليك يعني تختار سلطان لانه ممكن يكون عنده فد ميزه خاصه به الى جذب الناس عموما يعني او جذب العلاقات. اوكي
2: نعم بالضبط.
0: شكرا بسام. باي باي.
2: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا عيوني انت. باي باي.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا عيوني مية هلا. شوية صوتك بعيد.
1: الو.
0: اي من وياي؟
1: الو
0: الو الو وياك اسمعك من وياي؟
1: عبد الله من بغداد.
0: عبد الله حياك يا عبد الله نورتنا. يلا عبد الله يا نقطة راح يعني تحاول نسوي لها تشينج تغيرها، شنو تختار؟ عبد الله عبد الله تسمعني؟ الو اتصال مو واضح. عبد الله تحياتي لك، للأسف اليوم شوية اتصالات مو تمام.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحب عيوني مية هلا.
1: صالون عبير بيوتي.
0: نورتنا. شنو اخبارك؟ الله يسلمك.
1: الله يسلمك. تحياتي الجناب يجوري الكابتن.
0: شكرا
1: كامل عودة موفقة.
0: شكرا مية هلا بيك وتحيات عمار إلك. يلا ابو هنيش راح تختار وليش؟
1: والله ممكن يجالي نقطة نقطة.
0: اوكي اعيد لك اياهن دور ترجع
1: لا لا عرفن. ها راتبي وراتب مديري هاي ارزاق بعد الارزاق بيد الله.
0: هاي شنو
1: اي شنو
0: شنو كمية الارضاء منين جتك؟ اي تمام اوكي واحدة اثنين
1: اي راتبي وراتب مديري هاي ارزاق كل من رزقه.
0: اوكي
1: حظ حظت حظ غيري هيجي لكل مجتهد نصيب.
0: اوكي مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك
1: عبري هذه الشخصية الحمد لله عندي
0: مرحبا ليش عبرها؟
1: بالدوام اهدي دارج على هاي النقطة مسؤولياتي مسؤوليات شريك حياتي
0: اي
1: ليش ما تخليها يوم الخميس؟
0: حتى خربها لا والله صدق هتبدلها ترى مسؤوليات شريكك أيوة أكبر
1: أنا يعني أنا اختاريت
0: ترى أقول لك أبو هيلين باوع مسؤوليات أكبر ليش؟ لأنه هي بالبيت مع الأطفال مع هيلين يعني قصدي لازم تجهز حضرتك أنت تروح للشغل تأخذ لك فت ساعتين طبعا طالع عود على أساس بشغل تروح تقعد بالكوفي ها مو ذاك يوم سولفت الناس مو مشكلة تسولفوني كل سوالفكم فأعرف كل المبطن يعني فاهمني؟ فتقعد تشرب أرقية يا صديقي على أساس

0: يلا مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم. سلطان عود حللها المحلل الاجتماعي يقول يعني ربع اللي يتزوجون يطلقون. يلا عندنا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ميت هلا.
1: شلونك ست؟
0: الله يسلمك الحمد لله بخير.
1: ممكن تعيدي لي نقاط؟
0: اعيد اوكي. شنو ممكن شيل وتسوي عليه تشينج تغيير؟ راح تختار انه حظك ويا حظ شخص انت تعرفه يعني محظوظ يكون طبعا اكيد، لو راتبك ويا راتب مديرك اوكي، او مسؤولياتك ويا مسؤوليات شخص يعني شريك حياتك سوري، او نجاحك ويا نجاح شخص مختلف يعني ناجح كلش اعلى من عندك، ما اقول فشلكم نجاح. شو راح تختار؟
1: مسؤولياتي ومسؤوليات شريك حياتي.
0: ليش؟ شلون؟ عليمن ليش؟ ليش؟
1: والله مسؤوليات ومسؤوليات شريك حياتي انا اشوفه والله الو.
0: اي اي تفضل بس نص الراديو. ليش عليته؟
1: والله الو.
2: اي تفضل بس نص الراديو. ليش عليته؟
0: شو السالفة اليوم؟ عمار؟ سدة؟ يعني الأصوات ترجع؟ تسمعني مستمعنا؟ تحياتي إلك مية هلا. يلا اتصال آخر. ألو.
3: ألو.
0: ألو.
3: السلام عليكم.
0: هلا أبو عبودي. لا أكو مشكلة اليوم. لا لا أبو عبودي يعني ساي خابر ده. أبو عبودي تسمعني؟ لا اكو مشكلة بالشبكات. اي اكو مشكلة بالشبكات كلش نعتذر من عندكم. عندنا مشكلة تجي بس ساعة واحدة يعني.

0: يلا الو.
1: السلام عليكم.
0: اهلا عليكم السلام.
1: شلونك؟ شخبارك؟
0: انت شخبارك؟
1: حلوه قلبك ربي يسلمك.
0: من وياي؟
1: محمد المهاري البصرة اللي حكى وياه سند.
0: اهلا وسهلا يا محمد، نورتنا انت وكل اهلنا بالبصرة.
1: حلوه قلبك ربي.
0: يلا احكي لي، شنو راح تختار تسوي عليه تشينج من اللي انا ذكرتهن؟
1: جيت انا هسه حاليا مستعجل، طبيت اللي جيت بس الحركه على الاتصال، ما جاي سمعين واحد، ما عرفت.
0: اي والله مشكله اليوم اكو. اوكي، السؤال يقول لو حياتك بيها زر تبديل، يعني تسوي تشينج تغير، شنو اول شيء ممكن تغيره؟ راتبك ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ انت شخص تعرفه انه هو محظوظ جدا، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريك حياتك، او شخصيتك ويا شخصيه شخص ناجح.
1: الحمد لله الحظ ما بدي، حظك حلو.
0: حظك حلو؟
1: نعم
0: والله عمي. زين اي لا عاد شنو
1: نبدلها ويا الشريك؟

0: تبدد يعني مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك؟
1: نعم.
0: ليش اختاريت هذا؟
1: أنا بخليه يركب لي ورا.
0: مو احتمال انت اللي راح يصير بك هذا الشيء، خصوصا اذا اكو اطفال ودراسه وتعب وبيت وهالاشياء، يعني احتمال انت راح تتعب.
1: سمير صديق الله يرحمه يقول قطعا قابلت العدو بالجواز بس بيه قطعا كسر بالجواز وصوابين بيه. هسه خليه يحصل لو حي.
0: طيب تحياتي لك عزيزي، اتمنى لك ان شاء الله يوم حلو. شكرا عيوني ميت.
1: حياك.

0: بخير من الله.
1: والمدير
0: هم خير من الله.
1: يعني اوكي تمام، يعني راضي. تمام
0: راضي.
1: حظك ويا حظ شخص تعرفه، شخص ناجح، حظه حلو يعني، خلينا نقول مو
0: اي والله حظ لازم يولد له ولد، حظ ولد.
1: اي ليش؟
0: انا ما عندي حظ. ليش؟
1: ليه؟ يعني راتبك زين ما شاء الله، حظ ما عندك، شو تريد بعد؟ اي
0: اي مو كل شيء فلوس في الحياه.
1: اي يلا قول. والله هسه كل شيء فلوس يا فادي، بيناتنا الحكي لو نريد نحكي شو اسمه فلسفه. عموما اي قول.
0: اي الشغله الثالثه معناتني النقطه الثالثه.
1: مسؤولياتك ومسؤوليات شريكك
0: اكيد
1: شنو تغيرها؟
0: شريك حياتي؟
1: اي
0: اي ابديها عم تحس بالمسؤوليه.
1: ليش مو انت تحس بالمسؤوليه اكثر؟ شو مستسهلين الوضع انتو؟ مستسهلين مستسهلين يعني مسؤوليات الشريك مو؟
0: ما عدا شريكة الحياة ما عدا مسؤولية. يعني مسؤولية بس البيت فقط.
1: ايه هو البيت سهلة؟
0: ايه سهلة.
1: اها.
0: والله سهلة.
1: والله اني راد لي اسوي برنامج اجتماعي اطب على بيت بيت واسوي هاي التبديلات، ماكو فعلا والله العظيم. ضروري اسويها ونشوف بالله، شوف شنو اللي راح تعانون من عنده بالضبط. ما راح من اول ساعه تقولون لا عمي رجعونا خلاص نطلع للشارع ونشوف ونتعارك
0: ولا سؤال مين اكثر مسؤوليات الرجل؟
1: لا طبعا هو الرجل اكيد، بس انا دا يعني دا احكي من باب انه مثلا قصدي موضوعه انه انتم تشوفون السهل المسؤوليات الام او شريكه الحياه، بس هي ترى هم صعبه. يعني الوقت، الاطفال، تلبيه الاحتياجات، غيرها، هاي ما اعرف يعني، هو اكيد الرجل اصعب. بس زين شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح؟
0: لا لا ما
1: ما تريد؟
0: لا ما
1: يلا شكرا عيني فادي نورتنا. هلا قلبي ميت. هلا باي باي.
2: هي هيجي يا أول حق الغريب، هي هيجي تعوفني وانا الحبيب، كنت اشيلك بين يدي وما قلت مرة خطي، اسأل انا عليك ما تسأل علي، انطيك وردة وانت جمرة، لا عبد مهيج هي تعوفني والجرح بي وانا بالصحراء وعلي ثقل الدين، هي هيك تبيع روحك.

0: يلا عدنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو.
1: ست عبير الجميلة.
0: أهلا.
1: شلون الشو؟ شو بسرعة آخر اتصال؟
0: شو بسرعة؟
1: شو لطيفة عبارك كميسية؟
0: مو والله اليوم أنا هم ما تعدي في الطاقة حلوة ولطيفة وهيك فحبيتها.
1: عشت إيده والله العظيم لعد من خلال هذا الهواء مالتكم خلنا نوجه رسالة. ايه؟ للسواق أقول له عزيز السائق الكريم قيادة فن وذوق وأخلاق.
0: إيه.
1: يعني هسه واحد شيت عليه قدام طريق اجى هو بكل صلافة ورا هذا اللي طيته طريق بدون أدب. إيه. إيه. من خلال فس عمر كامل إن شاء الله يحط له قبل الختام. إيه. لا مو هيك عادي.
0: أمير شنو راح تختار؟
1: أختار الاختيار الثالث. بشخصية.
0: شخصية ناجح؟
1: الناجحة اي بالضبط.
0: اكو حل ببالك لو هيجي ندور لك؟
1: يعني لا مو ادور يعني كانت تعجبني الله يرحمه محمد الشمر شخصيته كلش حلوة.
0: الله يرحمه
1: ونقل صورة لطيفة للعراق وحلو حلو ما اعرف انا يعني الله يرحمه
0: والله ذكرناه بهذه الساعة فالله يرحمه. اي والله شخصية عظيمة ما تتعود
1: على روحه يعني شوفنا بالعراق من اقلب بالسوشيال ميديا اشياء كلش حلوه احنا ما شايفيها واحنا ولد العراق.
0: نعم
1: اي فالله يرحمه هيك اذا كان الاختيار اختار هذا الشيء.
0: والله عاشت لك امير علي كلش اشكرك امير نورتنا.
1: عبيره الجميله وسلطان جاي من وقت شعده شنو
0: لا بعده ما جاي هاي بالسياره لو ما يعرفنا
1: السياره هذا شنو هذا يا الله يلا ماشي
0: تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا عيوني باي باي. خلي اقرا اخر التعليقات الموجوده وياي. انا حسبت حساب للايام عرفت اطبخ وكل شيء اسوي حتى تشمتي بنا وتلزمنا من ايد توجعنا. سيده بغداد تحياتي لك مو بس طبخ يا عيني. مساء الخير تعبير البيات وكل الكادر رشيد اف ام شكرا عطر الاذاعه شكرا عزيزه تسلم حلقه حلوه ومميزه تعبير عاشت ايدك عيوني شكرا. شنو الموضوع والله حختم يا

دي بغدادي ختمنا. مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي يقول لو عندك زر تبديل او تشينج تسوي تغيير على شيء حتبدله انت حاب من دني الاربعه اللي ذكرتهن، راتبك سوري ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ شخص تعرفه، مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك بالحياه، او شخصيتك ويا شخصيه شخص ناجح، شنو راح تختار؟ كل واحد بينا يتمنى يبدل شيء بحياته، واحد يريد راتب مديره، الثاني يريد حظ غيره، الثالث يتمنى يتخلص من مسؤولياته، واكل يتمنى حتى شخصيته يتبدلها. بس تدرون شنو الغريب بالموضوع؟ انه احنا دائما نشوف الشيء الحلو بحياه غيرنا، بس ما نشوف التعب والتضحيات اللي صارت وحثت وياه إلى أن وصل لهذا الحياة اللطيفة والحلوة. يمكن نتمنى راتب مديرنا بس ما نتحمل ضغوطه، ويمكن نتمنى حظ شخص بس ما نعرف كم يعني كم مرة هو فشل حتى يوصل. ومرات نتمنى نعيش شخصية غيرنا بينما أكو شخص يتمنى يمتلك صفات موجودة بيك وأنت ما منتبه.

المتصدرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يخليك.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: لا تونس فيك وانت معايا. لا تونس فيك
0: بدل قربك ليا. الرشيد اف ام 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماع ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية، ووجه القائد العام خلال الاجتماع برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن مقومات القوى العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية بل باتت ترتكز على القدرات الجوية والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والتطور التكنولوجي والتقني. قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، وكان الزيدي قد وجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة بهدف دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة بما يجعلها بمتناول جميع المواطنين. حدد مجلس النواب يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشغيرة والمستحدثة، وخاطب رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في وقت سابق مجلس النواب لتحديد يوم الخميس موعدا لجلسة التصويت على نوابه والوزارات الشغيرة والمستحدثة، فيما أكد أن نواب رئيس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم. قال الناطق الرسمي باسم مؤتمر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية السفير حسن ينكامل في بيان أن 53 دولة من أصل 57 أكدت مشاركتها في دورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية، وأضاف أنه من المتوقع استكمال تأكيدات مشاركة الدول الباقية خلال اليومين المقبلين. أخيرا قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التداعيات الداخلية للحرب على إيران، محذرا من أن استمرار حالة لا حرب لا سلم لا يفرض تكاليف على الشعب الإيراني وحده، مشددا على استعداد إيران للرد على أي تحرك عسكري جديد، ومعبرا عن ثقته بأن أي خطوة من هذا النوع ستقابل بردود إيرانية أكثر حزما وقوة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين مطلع.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
8: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
9: جديد. جديد. جديد على الرشيد أفهم.
10: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد. أخوكم نور الزين.
9: جديد.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل تحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا أيضا من خلال حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق التطبيق أو عن طريق البث المباشر على تيك توك. مساء الخير عليكم وإن شاء الله أيامكم جميلة.

جديده. اليوم السيد رئيس الوزراء، بس لحظه لا ماكو شيء، بس اسحب هنا. اليوم السيد رئيس الوزراء ما ادري سافر الى لا ما بي طافي. اليوم السيد رئيس الوزراء سافر الى السعوديه، وبصراحه قبل كم يوم او قبل فتره هم راح الجوله الى اوروبا، قبلها الى امريكا، ويعني ما شاء الله يعني زيارات حقيقه مكوكيه، جزء من اعاده العلاقات الاستراتيجيه من العراق او ما بين العراق ومحيطه العربي والعالمي. وبصراحه يشار الرجل في هذه الجوله الجميله في محاوله تقريب وجهات النظر، فتح الاستثمارات باتجاه الاخرين. هسه كل الاخبار تعرفوها انتو، لكن اريد اسالك سؤال اليوم، انت المواطن الجميل الرائع متالق، في حال اني عرضت عليك ان تسافر ويا مسؤول الى دوله معينه، من هو المسؤول وين تروح انت وياه؟ كلكم تعرفون مسؤولين، حتى لو تقول لي البوزيشن مالته، يعني مثلا تقول لي مثلا وزير الصناعه، اروح ويا مثلا لفلان دوله، قل لي من هو المسؤول وليش. شغله جديده اجيب لكم اياها. ارقام الهواتف للمشاركه 07802111415 و07802111117 وعلى 07201114115. هذه ارقام هواتفنا للمشاركه في حلقه اليوم من على الطريق.

0: خلاص أخي شكرا، تحياتي إليك. خلاص بس بديت أحط ثاني زين ال ال ال هم إيه لا البارحة بس حلو عجبني القرار سيد رئيس الوزراء، قال يا بصير النواب رئيس وزراء براح تكون ما عندي مشكلة، أربعة قلتولي عليهم بس لا مخصصات لا تعيينات لا رواتب كل شيء ماكو تأخذون على صفعة عندي بس ثابتات ما عندي والله ما حد معتمد على الراتب ما قلبي والله والله مرة أنا قاعد ويا أحد الأشخاص تحياتي له طبعا عضو في مجلس النواب قال يمكن صار ثلاثة أشهر ما مستلم راتب بس طبعا شنو هو يعني مفول لقزز رقم مميز خبل المهم يلا خلينا نشوف بالله منو عندنا من الاتصالات ناخذ اتصال الو
1: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
1: مساء الخير استاذ سلطان
0: هلا حبيبي
1: يصير ما اقول اسمي عادي
0: عادي تقول اسمك
1: اريد اخذ وزير الاتصالات
0: وزير اتصالات سيد مصطفى سند وين تاخذ تسافر ويا وين
1: اخذ اليابان
0: ليش
1: لان اليابان
0: أي.
1: يعني هي دوله متحضره متين من عندها وهاي
0: كوكب هي ما لها خصائص حتى عيب نقول عليها دوله
1: هو حتى اذا اشوف هناك هم عندهم ويس يا مستعملون ويس دولة
0: لا ما يستعملوا
1: يعني ينقل هاي الحضاره راح يشوف انه هم هناك اكو فرق عنا هم عندهم انترنت يرمش
0: اي
1: اما الانترنت يوقف الامتحانات راح بس هاي داخله
0: هاي طبعا هاي انت مواطن بريء ما تحس بذني السوالف ما تعرف الى انه حتى اليابان من يصعد امتحانات يسدون الانترنت الساعه 6 الصبح لساعه 7 وطبيعي ان توقف كل السيستم مال الدوله طبيعي هم عندهم اي طبعا اي احنا هاي تجارب انت خلي بالك يعني قراراتنا خصوصا اي بالضبط القرارات احنا اللي بنتخذها احنا بناء على تجارب الاخرين ترى
1: سلطان بس ماكو ولا تجربه بالعالم يقولون يطفوا الانترنت يعني ب 6 الصبح حتى الانترنت اصلا الامتحانات اصلا باقي الدول يطلبون ايباد يقول لك حبيبي حل بالايباد اذا تريد تقدر تحل السؤال حله
0: والله شوف خل احكي لك عن تجربه في بلد قريب والابني خاضها يعني هسه مو واحد حكالي مو قال الراوي ابني خاضها امتحان يمتحنون ب 1800 واحد باللحظه يعني هم كلهم قاعدين 1800 واحد حلو تجيب ايبادك انت وياك ايبادك مو ينطوك ايباد ايبادك تجيبه او كمبيوترك او لابتوبك تحطه انت وتكتب اكاونت وتنزل لك اسئله حلو لهنا
1: لهنا اوكي
0: صارت فتح الامتحان اوكي 1800 واحد يمتحنون الامتحان انترناشونال ما بي هو لا ناجح ولا يعني ما عفوا ما بي الرسوب بس ما النجاح ما تعطيك بونص على درجتك المعدل وهاي المهم صار الامتحان فصار اكو خلل بالانترنت لمدة 3 ثواني طبعا تكلفة الامتحان 360 ألف هاي دا ترجمها من عملة ذيك الدولة للعراقي 360 ألف تكلفة الامتحان لأنها أمورنا طيبة صارت يعني صار ايرور بالابراج مال الانترنت لمده 3 ثواني فاعتبروا هم يعني بعد هذا السيستم اعتبروا انه هنالك جزء كبير من عندهم رسب لان قالوا غشوا نفسيه تغيرت الدنيا احترقت انا من الاشخاص اللي وكلت محامي رفعوا دعوى عليهم رجعوا لنا 360 ألف وقدموا اعتذار رسمي الى انه احنا نعتذر لان ها وقفت 3 ثواني واعتبرناه انه هو راسب وعليه هاي الماده راح ياخذها بالسنه اللي وراها بدون تكلفه يعني اخذت ال 360 ماتي وصار امتحان على السنه اللي وراها بس هم طبعا هاي الحكي دق اعتذاراتي ميلات اعتذار بالكعبه احنا اسفين والله العظيم ابوس راسكم طبعا مو هيك بس بما معناه يعني والمحامي ماتي رفع دعوه اللي هي ضرر نفسي والآن هي موجودة في المحاكم الدولية على ابني اللي هو يعني بيوم الامتحان وشافه ماكو هاي طبعا هو شاطر كلش بس هو عندهم ذول الجيل عندهم مصالحة وين يعني نفس
1: نفسيته مثل يعني تبدل يقول لك أنا والله
0: والله ولا تبدل راح عزم جماعته وراح بس هو اللي عنده مصالحة وين نفسه اي بس أنا خربته قلت له ما ذا يدق براسه بالحائط ملخنا ويصيح امتحان امتحان الماث ايوه الرياضيات فنفس التجربة مش بيها تجربة هاي التجربة نفسها حرفيا 3 ثواني مو كذب يعني فبالتالي سفرة سعيدة انت والسيد مصطفى سند واتمنى لكم يعني سواق جميل من اليابان. تحياتي لك حبيبي الأبو. باي باي. هلا مع السلامة. تفضل استاذ. لا والله لا يرضيني ولا يرضى اي واحد بالدنيا.

0: 7 احمر. بجد ما كل عادي هناك. طرش شو ياها؟ يا سلام. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور. هلا بشكر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: بدون قلبك.
0: يلا من هو وليش وين
1: وشنو السؤال؟
0: حلو.
1: احتاج متاخر عن شوي اعذرني.
0: يعني هسه ذاك اليوم زعلتني من عندك، هسه منزعل انا وياك؟
1: والله العظيم دافع من دوام.
0: اي ابقى انتظر انتظر انتظر شوي، انتظر انتظر
1: شيء يصير.
0: انتظر شيء يصير وشوف جوابة العالم وبعدين سؤال نسولف. عمي هسه اقول لك يا اخي، انا اقول لك يا السؤال اللي المستمعين همين انتظروا انتظر. اذا تدخل على الهواء وما تعرف السؤال انتظر. سؤال يقول منو من المسؤولين تحب تسافر وياه؟ ليش وين؟ اذا قلت لك سافر ويا مسؤول عراقي، من هو المسؤول وين تروحون وش معنى؟
1: حلو هذا السؤال.
0: اي
1: حلو. يعني حق لي اخترت لو كان بدون منصب
0: يعني، بس مو قديم ده نحكي احنا من 2003 لحد.
1: لا لا لا
0: أي.
1: لا يا
0: ابي. طيب
1: سلطان وزير الاعلام.
0: وانا اصير وزير انا عم وزير الاعلام شو اسوي؟ لا
1: اسافر ريال ايطاليا يعني شو يصير يعني؟
0: لا لا اختار لي واحد هو موجود يعني حق.
1: الا وزير
0: مسؤول. انا ما قلت وزير.
1: ما مسؤول.
0: ايه
1: والله يعجبني صراحه يعني صراحه من ناحيه الشباب والرياضه الاستاذ عبد الحسين عطان.
0: عبد الحسين عطان وين تروح وياه؟
1: اروح وياه لل شو اسمه
0: وين؟
1: للاتحاد الدولي للفيفا.
0: ايش معنى؟
1: والله
0: يجي
1: منا مستثمرين
0: سوينا
1: ملاعب
0: مدرج. اوكي
1: طيب. قال لي ان واحد يحكي ما نطله.
0: ايه.
1: وانا قريب على هذا الشيء.
0: ايه.
1: من كثير شباب ورياضه
0: اشتغل زلمه. اي واحد يشتغل
1: رب العالمين برفع الحضره.
0: اي بس يعني العالم اشتغلت اكس مربع. المهم
1: ورجال كلش محبوب.
0: طيب عبد الحسين عبطان تروح بيه مقر الفيفا والسبب ايه. انه حتى يجيب لنا اشياء جميله إضافة إلى موضوع رفع حضر إيش اسمه. طيب أوكي تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
1: تسلم يا ورد
0: حبيبي. هلا مع السلامة. باي باي. هلو. ناخذ ويانا اتصال. ألو أني
2: صح.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
2: وياك حسام.
0: أهلا يا حسام
2: بالمحلي.
0: يلا ويا من
2: ويا وزير النقل.
0: ويا وزير النقل الحالي.
2: اي والله
0: زين. وين تاخذه وتروح؟
2: اللي يشوف معاناتنا باي دوله، يشوف التاكسيات شلون قاعد يعني المشتكى لله.
0: أيه.
2: من الصبح لحد انا داير 15 بنزين
0: زين،
2: ب 10 كارت مال التطبيقات الفاشله.
0: أيه.
2: ومشتغل ب 12
0: زين،
2: وهاي راح يخلص النهار يعني مدي مدي مدي يعني والله العظيم وين نشتكي بعد يعني. هسه انت تطبيق ما يخالف، انت سويت تطبيق، سوي تطبيق انت مو تدون ورد الدولة، سووا تطبيق خلي الحكومة تستلمه.
0: اي
2: خلي يسوونه مراكز صيانة، تسعيرة بنزين ينزلون السيارة. والله العظيم دبة الدهن كنا نديت ب 60 كلها صاعدة. ما يشوفونه. والله تعبنا استاذ سلطان. بالقران تعبنا. البارحة انا مشتغل ب 10,000 يشهد الله، اليوم احنا بنص الشهر وانا ايجار حد ما دافع، ما قاعد تطلع.
0: الله يعينكم.
2: بس خلي يشوفونا هذول والله العظيم. بس خلي يشوفنا هذا وزير نقل وين نايمين. التطبيقات اللي بكيفها
0: ليش
2: 2000 و3000 دينار وين تلم؟
0: ليش ما تاخذ هايبرد؟
2: ها استاذ
0: ليش ما تاخذ هايبرد؟
2: والله لو اكون كاني والله لا اخذ.
0: اي والله
2: الحمد لله شكر لا يعطونا سلف.
0: أي.
2: بس الموظف حايرين هاي زيدنا الراتب حتى نطلع الموظف.
0: اي طبعا
2: راتب الموظف لازم
0: لازم
2: صاعد الدولار ندمر يعني. الفقير حتى الموظف خطيه نص السنة هو عطل.
0: أي.
2: حتى لين قطع عليه.
0: اي طبعا
2: رواتب
0: لا تخوم ما يزيد.
2: قال لك بطل انت من التطبيق يا اخي. التطبيقات يا سيطرت على الشارع اروحاني وين؟
0: اي ما حد ياخذ.
2: كنا موظفين انها وعقودنا لين ما عندنا حساب. يعني وين نروح؟ والله ملينا
0: والله
2: ملينا. وحق هذا الله ملينا
0: والله حقكم والله العظيم.
2: والله ما حد يسمع
0: ما حد. لا لا بالمناسبة انت ترى سولف

0: بنا يمي هم كلهم يسمعون بس يغلسون. انا مدان يعني اعرف
1: ما حد يسمع
0: يعني حسب حقيقه معلومات شخصيه هم يسمعون بس يغلسون. هاي سوالف ما تفيدهم يسمعون غير سوالف يعني يحبونهم
1: يعني استاذ سلطان اكو تطبيق تطبيق ما عنده مكان ما عنده رقم تليفون تخابره
0: من عش يسوي
1: ما عنده معلومات اليوم اليوم اكو ناس تنسى يمني غراض تخابرهم يا بين رقم الزبون الصعد ويا حتى رجع لهم الغراض كابتن ما نقدر نعطيك اياه شيء هذه شو ما تعطيني غير ما نعطيني وياي غراض ناس نزلوا وياي بالشارع ما عنده المكان ما عنده المكان ما تضل معلوماته ما تعرف يعني والله تطبيقات بغير دول كلها يعني هسه ما نقدر نذكر اسامي بغير دول معروفه هذيك مره صعد وياي واحد من كندا سولف لي يقول حتى رقم الاجره اغلى الخصوصي ما يحاسبوا ما يشتغلوا وياه ياخذون عطله 4 سنين ويجون يشتغلون تاكسي وياك ويفتح لك محل يحارب
0: القطاع يدخل ياك بكل شيء والله بكل شيء
1: والله دمرونا
0: والله العظيم
1: يا اخي شلون قاعد تشتغلون
0: ما ادري
1: يا اخي الشعب تعب يعني اليوم الساعه بالاربع راح تصير انا ب 12000 فلوس بنزين ما مطلع
0: الله
1: سياره تعبت لا كله تعب
0: الله يعين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لا حبيبي بالعكس بالعكس يعني انا اعتذر انه ما نقدر نلقى لكم حل بشيء. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا مع السلامه باي باي. ايش تاخذ منه وين تاخذهم وين تاخذهم توديهم كلهم شو تسوي بيهم لك انت مو راح انت خاف تقلبهم والله العظيم تروح تقلبهم انت اي طبعا عادي عندنا مثله واحسن وأجمل وأروع بس أنتوا عراقيين شوية عندكم مشكلة بالتصالح مع النفس. يلا شنو الاتصال حبيبي الله يخليك والله العظيم هسا غير هم يسمعون يقوم يطون فلوس راتب سمودي يطون رواتب ذولي يطبلوا لهم سأنا طبلوا ما حد يطيني والله العظيم مدين يطوني.

0: أرقام الهواتف للمشاركة 0780-02-11-415 وعلى 0780-02-11-617. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720-11-415. سؤال حلقتنا لهذا اليوم شنو؟ سؤال حلقتنا يقول في حال صارت عندك فرصة أن تسافر مع أحد المسؤولين العراقيين، مهما تكون مصدر المسؤولية مالته، سياسي، مسؤول، عادي، ما عندنا فعندنا ديوه. المهم من هو المسؤول اللي تسافر وياه؟ وين تروحون؟ لأي بلد؟ وليش؟ إيش معنى هذا المسؤول؟ أو فتقدرون طبعا تتواصلون ويانا وتكون ويانا على الهواء مباشرة. قلت حلو سفرتك ويا مسؤول، ترى حلوة. ولو مسؤولين أغلبهم تدرون، أعطيكم في السالفة، أغلب المسؤولين ترى بجيبهم عقرب ولا يوم الموضوع أريحية. بس بجيبهم عقرب شوية، ما كلش والله ولا كل شيء، ما مش تشوفهم يجون لهناك، ما يهم الموضوع، يغلسون يا باشا. المهم والله العظيم. طيب يلا خلينا، عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم حبيبي.
0: السلام ورحمة الله.
1: الو
0: الو، اسمعك. الو
1: الو،
0: من وياي؟
1: ابو سجاد.
0: ابو سجاد طالع.
1: ها
0: منو؟
1: انا احمد.
0: احمد شنو ايش تحتاج؟ اقول له ابو سجاد
1: شنو يجي له؟ يعطينا رقم ديوان اصل
0: فيها. شنو الامانه؟

0: فماكو شيء غلط.
1: قالك انت غير تقول هسه تريد ابو سجاد ومخابر عليه. اي
0: هو هذا رقمه؟
1: هو هذا رقمه؟
0: هو انت؟
1: انا ابو سجاد. قول
0: وينك
1: انت؟ وين انت؟
0: انا جايك
1: بالطريق.
0: انت وين؟
1: يلا تعال دوصل دوصل المخابر.
0: اه
1: والله
0: شكرا حبيبي.
1: حبيبي يا حبيبي كلام. أبو سجادة أبو سجادة أبو سجادة أبو سجادة حصل هذا بطاء. وين والله ما أدري بلال وين أبو سجادة. حيجينا هذا يجيب لنا بكت شغلة زينة بكت دي وصل. تخيل أبو سجادة يطلع فد واحد حوت مال ماسوق وهذا دي وصل لدولار وجايب له مثلا أي قال أمانة هو اللي ما حكى شنية مثلا دي وصل لفد مليون دولار. الله أكبر ولا بلغ عليها الدولة أخذن والله. أنت صغير أبو سجاد؟ لا أنا أبو سجاد. أنا أبو سجاد فيك. ألو
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا الله
1: يا أهلا وسهلا
0: حبيبي كارتنا العزيز. بس خلي دزولك اللوكيشن.
1: أي
0: الرقم قبل شوية خابرته.
1: أي
0: هو صاحبي هذا. أنا أبو سجاد.
1: أنا أبو سجاد
0: كار سلطان سلم الأمانة لسه سلطان.
1: أي بدي أوصل أمانة
0: إذا أبضره.
1: أي
0: بعد
1: سلم هي ما حكي ما حكي.
0: اي غير يقول شنو يا
1: الامانه. غير يقول شنو الامانه. والله كان وصلت لك عيني تحكي
0: لك. بس قول شنو يا الامانه. خابوا
1: انا قنيات او ايدي. الله اقول لك اكو توصيل عادي كاش فلوس
0: اكو. اي عادي
1: تصدق
0: والله على ثقه.
1: على ثقه.
0: اي على ثقه.
1: هو اذا الرقم غلط ماخذه يا ثقه.
0: يقول لك وين ثقه بالموضوع. انت قلنا بيا رقم غلط. الله يخليك.
1: ما ادري يا رقم دق عليه والله.
0: غلطان باخر رقم.
1: عمار يا رقم دق عليه هو. الاثير؟
0: على الاثير؟
1: انت نفسك دقت على ايش دقت على الاثير ولا على اسيا؟
0: انا دق على
1: اسيا. على اسيا عاد على اسيا.
0: يجوز.
1: يابا هسه احتمال يدزلنا لوكيشن. والله قبل خليني اشوف الواتساب مال الاذاعه. باكر
0: لوكيشن.
1: يلا.
0: لوكيشن عين فايقنا.
1: يا مهدي.
0: اخذ امين بغداد السابق.
1: امين بغداد السابق.
0: نعيم عبعوب.
1: اي وين تودي؟
0: اخذ والله اخذ دبي.
1: زرق ورق.
0: اي اقول له حبيبي يعني تعال شوف هاي الزرق ورق شلون تخبو سوالف حمص لطيفه. اقول عمي سوي لنا زرق عوف الورق ما نريده.
1: اي بس زرق.
0: بس زرق.
1: اي صدق والله
0: احسن من هاي الزحامات وهاي اللعبان نفس.
1: سوي
0: لنا بس زرق. الورق ما نريده.
1: الورق الورق احنا نجيبه.
0: الورق موجود
1: ابو سجاد هاي وصل لورق.
0: يم الشايق الورق. الورق يم الشايق. بس الزرق لا.
1: الزرق لا.
0: كان اعطاها السحاب الحلوه.
1: زين خلينا ننتظر الورق مال ابو سجاد ونروح نشوف ناخذ ناخذ الاستاذ نعيم عبعوب ونطلع بيه لدبي ونشوف
0: ونطلع بيه
1: الزرق.
0: عمار كامل رحم الوردك بيقول لك ايش السائق
1: اي والله يا طلع طلع رقم السائق بالمناسبه.
0: اذا طلع رقم الزوليا يمي بعد
1: والله يا نهايته ايش قد نهايته

عندنا اتصال؟ الو الو الو، شنو الموضوع اليوم يا حتى ويا شو اسمه؟ ليش سده؟ يعني من دق انت وتسمع صوت الموسيقى والهاي، ابقى ابقى شو اسمه. يلا ارقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بامكانكم ايضا الاتصال عبر الواتساب على 0720 11 4115. زينة مرحبا استاذ، ممكن تردد الإذاعة بالراديو؟ عيوني زينة 91.5. علي عمار ناخذ وزيرة البيئة ونعزمها على سمك يا مبو ناس. خب قول دكتورها تقول لك ايش اسمه. اي صدق بالموصل تاخذ الموصل ودي وزع ما ابو جنى مو ملتي دي وزع شبس وتهوات. المهم ف سؤال حلقتنا اليوم يقول اذا قلت لك اطلع سفرة الى بلد ما وخذ وياك مسؤول عراقي، منو تاخذه وياك ولاي بلد تروحون وش معنى هذا البلد وش معنى هذا المسؤول؟ سؤال حلو جميل لطيف، اعطيكم بيه قفلة موت والله. صدري قام رجعني

0: ما اعرف الا حسد مالك بقلبي شيء عجب شيء ومالي بالدنيا سوى عالي من اشوف انسى خوف وغيرك انت ما اشوف. يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك الحبيب؟
0: كل الهلا. شلون الاخبار؟
1: ان شاء الله بخير مرتاح ان شاء الله.
0: شلون امورك؟
1: الله يخليك.

0: للحضارة
1: للحضارة الجميلة.
0: روح لهذا البلد الكوكب الثاني
1: يابان.
0: اليابان
1: من تأخذ وياك إبراهيم؟
0: والله هو أكو شخص متناقض، بس أنت تعرف إذا أخذه وياي هو في آي بي
1: أي.
0: أخذ ترام، أنت تخيل أخذ ترام وافتر وياه
1: أولي
0: فلوس على ونسة على
1: كله واصل هسه أكو واصل هي وهاي السفرة صير واصل احترام واصل خوف
0: ومن يندق بيك إنه هو يوجهها عليهم
1: بالله العظيم.
0: يعني أنت تخيل تمشي ويا شو اسمه الجروب الفريق مع الترام
1: الله يندق بيك بعد. لا هو نبو هذا مخبل ما تقدر شو اسمه
0: يعني تستقر عليك 100 متر
1: صدق بتعدوا عنك.
0: نروح لبلد الحضارة.
1: حلوة والله هناك.
0: شو أخبارك؟
1: الله يسلمك حبيبي في دول عمرك.
0: الله يحفظك. حلو سؤالك اليوم ممتع.
1: الله يسلمك والله. يا دعنا شوي نفتح أفق التخيل للمستمع بركة الله إن شاء الله.
0: شسه والناس ضاجين على صوت
1: والله عمي. أي والله
0: مسكنات
1: هاي مسكنات مسكنات في ذاتك. طيب
0: إن شاء الله.
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا بيك مع السلامة. هلا بيك. ناخذ اتصال يعني. ألو
2: ألو.
1: نعم
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله. يا هلا مرحبا من جاي؟
2: مروة.
1: أهلا مروة. كل الحلو.
2: شلونك؟
1: شلون أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: سألفيني المن تأخذين يا مسؤول ويا دولة وليش؟
2: أول ما طرحت أنت السؤال أنا قلت أخذ فد أول مستعد البرنامج إنه أفكر زين. أنا يعني المسؤول هو وزير التعليم العالي.
1: وزير.
2: الموضوع يعني.
1: إيه.
2: اي دوله اوروبيه انا يعني او الافضل انه الامريكا او بريطانيا لانه مستوى التعليم عندهم جدا متطور.
1: طيب ايش معنى تاخذين هناك؟
2: اسوي بحث على مقارنه كومباريزن بين التراديشنال ميثود اوف اديوكيشن طبعا مالتنا بالطرق التقليديه للتعليم
1: تعليم
2: إيه؟ واخر ما توصل اليه التعليم بالدول الغربيه.
1: اي ايش راح يصير؟
2: وعلى اساسا نحدد ذا بيست ميثود فور ايدكيشن ان ايراك.
1: زين
2: وهذا الريسيرش راح يكون يعني
1: وانت برايك ممكن راح يصير يعني جاب لنا اياها وجاب هاي الاساليب وكل المديتيشن او الموجوده راح
2: ما حد يشتغل ما حد
1: الطالع احنا عايزين نحكي على العدنه
2: نحكي على الطالب نحكي على الطالب لا استاذ لا الطلاب هوايه كل زينين واكو عوائل يعني مو كلها تحت ترى خاصة الجامعة الأولى.
1: زين
2: لا اكو طلاب هواية انا نستقبل هذا التقدم اتمنى هذا الشيء.
1: حلو
2: واريد اغنية مال محمد عبد الجبار احلفك في المحل 24
1: ايه ترد لايامنا وترجع علينا.
2: ايه ولازم وبعدين اقول لك ليش.
1: اوكي طيب سمعيها باليوتيوب والله تخبل تحياتي هلا بك مع السلامة باي. يلا عندنا اتصال. يلا فاصل نرجع لعد. اوكي طلع فاصل عندنا.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
4: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: كم بدك؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهميان نبيك.
10: الله
9: يحفظك. أنت مشو يعني.

0: عندي صديقي تعبني والله العظيم, يعني ماكو واحد يعرضون عليه منصب ما يقبل ياخذه. صغير ياخذ زين, يعرضون عليه منصب ما يقبل ياخذه. اي والله العظيم فول سوى ما يقبل لا لا ما يحب, هو ما يحب أمال يعني. المهم هسه طيب يلا شنو عندنا اتصال؟ الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: عمر معن من بغداد.
0: عمر معن شو جتي بطريقة نغمة هيجي؟ عمر معن من بغداد بحسك مشارك ببرنامج عرب ايدل.
1: نقدم لكم
0: واو
1: اليوم الدليفرية تخابر عليك.
0: اليوم ما
1: عرب ايدل
0: والله حلقة مضروبة اليوم بالقرآن شبيه. هاي مال خميس هيك اوكي امشيها لان خميس وتقول اكو عالم شوية بلش من وقت بس اربعاء شكو
1: خميس لان البارحة ثلاث ساعات يلا وصلت البيت
0: وطلعت والكعبة شكلها خميس اليوم. حتى الحلقة مال عبير داس ما عم داجي بالطريق شكلها خميس ما ادري يمكن اليوم خميس هسه حتى رئيس الوزراء راح زيارة يعني الاربعاء غير زيارة الخميس ما اعرف. يلا ويا من تروح يا بلد ومنو؟
1: والله اروح ويا معالي وزير الكهرباء وكيله والمهندسين التنفيذيين
0: الجروب كله. اي
1: والله
0: زين وين توديهم؟
1: اوديهم لالمانيا.
0: ايش معنى
1: 15 يوم
0: تشتري لهم مرسيدسات؟
1: لا لا
0: ها
1: مرسيدس يعني اخذ وزير كهرباء بالمانيا لا لا اخذهم لالمانيا والله يعني يطلعون على الشركات الكهرباء التنفيذ
0: اي
1: المحطات
0: زين
1: يعني والله واحد يعني
0: أي.
1: يعني والله العظيم اذا يصير والله يطلعون بس يطلعون وبعدين ننفذ نشتري نسوي نطور هواي قدامنا يعني خلنا نبدي هسه صفحه جديده
0: اي
1: وانا هذا من ضمن اختصاصي يعني فني كهرباء
0: تاخذ
1: يعني شي يريدون انا حاضر والله.
0: زين انت عندك معلومه الى انه كل وزراء الكهرباء اللي جاءوا من بعد ما كانت نعم. هيئة هي كانت هيئة الكهرباء من بعد نعم. ما صارت يعني الهيئة وزارة كلهم أصحاب اختصاص؟
1: أستاذ سلطان مو شي يفيد الاختصاص بدون ماكو خبرة
0: يعني مثلا ستتحكي عن كريم محيي اختصاص
1: يعني
0: هسه
1: أنا فني
0: أيها مسام الرأي
1: يعني
0: اختصاص.
1: فترة سنين بالمهنة وكل شيء نعرف يعني
0: أيه.
1: من يجيك واحد يعني مهندس وتوه متخرج أو صار له كذا فترة إداريا ما طالع مهنيا مشتغل أيه. تختلف أستاذ والله
0: أي بس هم لا أنا أقول لك اختصاص اختصاص يعني بقى قاسم الفهداوي اختصاص أيها مسام الرأي اختصاص نعم. كريم وحيد اختصاص نعم. كلهم اختصاص بس هم مشكلة كلهم نعم. اختصاص بس كلهم ماكو شيء يعني ما حد سوى شيء بلكت الله
1: يجي يضايقهم خلي بلغول الدولة رئيس الوزراء والله اذا اكو اي وزير يجي جهه ضايقه حزب ضايقه خلي بلغوه والله يعني ترى مفتوح بابه وهو وزير يعني بعد
0: هسه اخو وزير كهرباء جديد يعني اصلا هو ابن الوزاره ابوه اكبر مستثمر للكهرباء في العراق طبعا
1: اي فيعني نتمنى يسمعونا
0: حج طون الكهرباء طون اياها والله طون اياها خلا شوف شنو وضعها
1: انت تاخذها
0: انا اخذها يمي والله العظيم يعني انطيني 6 شهور
1: التيل يقوم يطلع
0: اقسم بالله 6 شهور اذا ما خليت العراق ظلمه سندس ما تشوف نفسك والله
1: لا لا ارجو
0: اول مقاوله اسويها رفع كل شبكه التوزيع الطاقه الكهربائيه في العراق والتيوله اول عقد ابيع التيوله والوايرات كلهن
1: هاي منتهين منها منتهين

0: ماكو هسه 95 نبرجع عليك بالخمسة. قال لك ما تستحق ما تستحق.
1: لو حتى الخمسة حيشيلوها
0: والله. والله العظيم انتوا تحكوني الخرس والله العظيم. عم يا 5% 5% راح ياخذ 5%.
1: والله
0: ده 5% هذا طبعا هذا طبعا قد يسوي مشاكل ال5% مثل مستر فايف هذا كان سوالنا اللي جانا والله العظيم. فد مشكله
1: يا استاذ ما اريد احنا بس اريد الله يهديهم لا اكثر ولا اقل
0: ونستر على 5% مالتهم
1: وراويهم وفرجهم.
0: نستر على 5% نحافظ عليها.
1: ايش تسوي يا ابو قتل المدرسه اليوم زين ما عندك دخل بسرعة
0: لا لا اليوم ما اليوم سريعه ما عندنا
1: اليوم اربعاء
0: انا تعبان الخميس بلكت الله يوقفوني عن العمل
1: ضاربين سمت معي
0: اجي بلكت يوقفونه يجي كتاب شيء من الهيئه من الاداره دار اروح الاربع ليش اخذ اجازه حرامات. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
1: حبيبي
0: مع السلامه. عمار اذا جانا كتاب يعني محتوى هابط او اذا سوالف ماكو من الهيئه يعني مو من الهيئه هي هيئه تجينا على لا اصلا اقول لهم اني وحدي والقرار شان قراري وبقيك التداوم انا اتوقف والله العظيم انا اتوقف عادي ما عندي مشكله اقول لهم بس المخرج واحلف انا بالهيئه اقول لهم مخرج خطيه ما له خص لا تجي تداوم هنا وتداوم ماكو برنامج وما تطلع

0: هرجع شغله ثاني، ما راح احترق ولا احترق كلنا. من حقك تتغلى قال مثلا والله انت هسه موز محروم ليش؟ ايش مسوي؟ ايش مسؤول اني؟ اعطينا اتصالكو؟ الو
1: سلطان
0: هلا
1: هلا بالغالي
0: شلون الامور؟
1: والله
0: ها
1: ماشيه
0: شو ما مرتاح لهاي مال ها والله ماشيه
1: ماشي ما تقدر

0: مزعجين. الله اكبر عليكم
1: يا بجد قد انسب.
0: يعني واحد بعده ماني بالمناسبه بس خلي بالك. والله ذيك مره راجع انا وابو لاند كروز واثنين 24 ونكبس ونمشي ونمشي نمشي هسه المشي كان حلو ويجيك واحد بتشارج تشك تشك تشك تشك تشك تشك وين شو تريد هو الطار طريق سايدين وين شو تريد انت نوب طلع لي قدام قام يمشي يعني حاله حالنا 170 180 170 180
1: اي بابا
0: اجي تشك تشك تشك لعدته
1: لا وهي تشك تشك يمونا بابا هي يعني انت مو تمشي تحس بروحك اللي هي عابر ال 200 يعني بدون ما تحس.
0: لا حجي مزعجين انتم
1: والله
0: والله العظيم.
1: بعدين من باو علقيت شنو شو 200
0: شو 200 نرجع نزلي
1: ارجع يسوي هذا الوضع بس انا اوكي انا مزعج اتوخى الطريق طريقه انت
0: ما اعطيك
1: شل البليس انت شنو
0: ما اعطيك
1: شل البليس
0: ما اعطيك ما اعطيك اظل تشك تشك للصبح وانه شلون عود الزق هذا عامي ابدا عامي وانا عندي هوك لي ورا اعوفه اي والله ليه ذا لازم بريك ينزل جوا القى جوا التانك يا
1: نلتقى اقول لك جنه العراق
0: راح اوكي ملتقى هناك يوم كمان عبد الله طيب خبل والقران اقول لك يلا يا مسؤول تاخذه وياك وين تودين يا دوله وش تسوون وش معنى لا لا لا لا انا اريد مسؤول يوم مسؤول عن مسؤولي خذ لي مسؤول خذ لي مسؤول وياك
1: مسؤول اذا تاخذ
0: تاخذ
1: ابو الكهرباء
0: هم حلو اوكي سيد وزير الكهرباء تاخذه وين تودي
1: ودي وين شركه عالميه مثلا سيمنز جاز الكتريك اوكي هذول الشركات يروح يسوي عقود وياهم
0: وانت ايش مستفاد رايح وياه
1: اي سفر بلاش
0: تاخذ ما تاخذ مالي فاد
1: بس مالي فاد
0: مالي فاد خبل والله العظيم حسبوا لك حسبوا لك بوكيت ماني صدق منها كنس حسبوا لك بوكيت ماني تخبل
1: تخبل بوكيت ماني
0: شركة
1: ضعنية وكانوا حسبوا لنا شغلات
0: نو بعد عاد شركة صدق
1: الأمور
0: لا محمد لعبتها صحته والله العظيم
1: قلت لك اجي وياك لربي بعد لا
0: لا ما لا ماكو نلتقي بالسيطره انا وياك طيب تحياتي
1: باك على عمار
0: لا ما اخذه بقى. ماكو انا راح
1: اي بقي
0: بقي خلي بقي دام لا هو خطيه شعليه هو انا حكيت وحدي انا حكيت وما حكيت
1: حط الكاميرا بس على الكرسي واحد
0: اي واحد تحياتي لك حبيبي محمد مع السلامه
1: حبيبي عمار هلا هلا سلطان
0: شنو شو تسوي منو ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: هو يقولون البلد ينهض بثلاثه الزراعه
0: أي.
2: التعليم
0: أي.
2: والصحه
0: زين
2: احنا ناخذ دول الثلاثه
0: لا لا لا من وياي اول مره
2: وزراء.
0: من وياي
2: ما ابو يوسف
0: ابو يوسف تاخذهم ثلاثتهم منو بتحير فيهم هناك ايش واحد اخذ من عندهم صدق
2: انا ما اخذ وزراء وزراء ما يفيدون
0: لا ايش تاخذ
2: من سنوات ويتغير
0: اي
2: اخذ مدراء عامين
0: هوايه تكلف الدوله باوع طمع هذا وايه اراد لكم طيارتين
2: ما انت نطول بالسفره مره
0: ثانيه ان شاء الله اي مالي فادي طلعنا هواي زين اوكي وين توديهم
2: والله اوديهم لالمانيا هناك
0: اي
2: شوي هم جو طيب
0: اي
2: ماكو حر
0: زين اي
2: ونشوفهم هناك شلون يديرون هاي الثلاث وزارات
0: زين اللي هي التعليم والصحه التعليم والصحه ومنو
2: والزراعه
0: والزراعه اوكي
2: احنا عندنا الزراعه منتهيه ما شاء الله
0: لا ماكو وين
2: التعليم
0: إيه طرق الفجل والكرفس احنا كل شيء ما عندنا
2: بس الخضره
0: اي زين
2: التعليم منتهي
0: إيه.
2: والصحه يعني هسه بهاي الوزاره الجديده شويه احسن
0: اي
2: بس احنا ما نريد وزراء احنا نريد مدراء عامين اللي باقين بالوزاره
0: مو مدراء عامين مو هم تابعين شو اسمه
2: لما تاخذ لا تاخذ موظفين والله تعبتوا
0: والله ما هذا هاي اقول لك هاي اوقف بنص الوزاره يا هلي يا مضيع المناخات هيك ما كثر تعيط بيهم والله وتلزم لهم صونده تشبعهم كثر الوزاره كلهم ما يعني انفعاليه نعتبرها
2: انفعاليه
0: وشو زيجي وعرق روحي
2: وعرق روحي
0: بالوزاره والله العظيم واخر كلمه اقولها خطيتي بركبه هو الكتني وفلان ذب براس الوزير اقول اسمه هي بعد خلاص ايه وخلي عندي 3-4 من اصدقائي

0: صوروني ينزلوا فيديوهات ينتشر تصير تحقيق قضية رأي عام، لأن إحنا ما نشتغل بالتحقيق يعني بالبت
1: إيه والله إلا
0: تصير قضية رأي عام، تصير قضية رأي عام دنيا تحترق وهذا، وأنا أطلع هنا أنا وأحكي الخبر وأقول والله يوسف إيش صار.
1: أنا قلت أنا فيش ما استفادت،
0: إحنا راح نستفاد
1: أنا فيش ما استفادت تونست براسي.
0: وانا ابو شبيك انا حتونس باخذ فلوس يعني حظل احكي بالسالفه يخابرون جماعه الوزير إيه؟ على اساس سلطان دمشي بشرفه كاي دفتره لا الله يخليكم والله ابو يوسف صح ابو يوسف
1: ابو يوسف
0: اي والله ابو يوسف خوش ولد كلش عزيز علي يا بثلاث دفاتر والله عزيز خمسه احتمال يصير مو عزيز يعطوني خمس دفاتر حلوه
1: انت على خمس دفاتر حتى مو اسمه عزيز حتى رقمه
0: تمسحها هاي شبيك والله اقول ابو يوسف هو فد واحد اجى قال انا راح اسوي او انه بعترف عليك ابو يوسف تسويها بشرفك ارد ابدل السياره بس ابو يوسف خطايا برقبتك اذا سويتهم قلت لي والله العظيم مشكول الذمه اي دير بالك
1: والله انت صديقي اسمه ميثم احنا اثنيناتنا اصدقاء البرنامج يعني غير صوره جزء قبل لك
0: اي عافيه اي وانا ميثم ما نطق دفتر والله اي الله يرحمك ابو يوسف والله شت خوش ولد الله يخليك تحياتي لك انا مع السلامه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: نعيم عمار يعتذر من عندك، لان الحقيقه الحاسب مال البث مرتي انطفت مال الاتصالات.
1: لا لا لا لا عادي، ماكو مشكله. هذه بيعشت اليوم ويا عبير خط انشل عقلبه.
0: اي والله
1: اي اتصال تسع انقطع. اي لا لا عادي. ابو ارسلان غالي.
0: آه حبيبي
1: حبيبي.
0: المن تاخذ
1: شنو اليوم سؤال؟ شنو السؤال؟
0: بس ما سمعت. لاصق سعد انت ما سمعت شنو؟
1: والله العظيم ما سمعت. بالقران ينكسع انقطع البث، بس اذا اسمع انا ازيد شيء اسمعك بس على التيك توك. يعني صوتك يكون صوتك عالي. على الراديو يكون صوت ناصي.
0: طيب السؤال يقول منو اذا قلت لك انت سافر الى دوله معينه بس تاخذ وياك مسؤول، منو المسؤول اللي تاخذه وياك؟ وش معنى هاي الدوله وليش؟
1: ولا واحد اخذ
0: وياك. لا ما يصير، لازم تاخذ واحد. لازم تاخذ مسؤول واحد على الاخر. والدوله معينه وليش تاخذه؟
1: وزير الكهرباء.
0: وزير الكهرباء
1: واجيب هنا لالمانيا.
0: زين.
1: اقول لك شوف العالم شلون عايشه. لانه انا عديلي اقول لك اياها صراحه. عديلي كان مهندس بالبصره. على زمن ما نحكي اياه هو. المهم راح ولا
0: زين
1: الله لا يرد ان شاء الله.
0: راح
1: التركية قاس المواد الاعمده، تعرف البصره مو مثل جو بغداد.
0: صحيح.
1: فلقاها مطابقه المواصفات المن
0: الاجواء
1: العراق او اجواء البصره.
0: حلو.
1: اراد يستورد يجيك كتاب من بغداد. من بغداد ومن عنده من مكتب مالته. هسه عديلي توفى الله يرحمه.
0: طيب
1: دز عليه المدير.
0: ايه.
1: قال له استر عليه الله يستر عليك
0: يابا،
1: انا صاحب عائله وانت صاحب عائله.
0: ايه.
1: قال له شنو؟ قال له هذا الكتاب طلع من مكتب مالته.
0: غلس.
1: قال له الا ناخذ من جيراننا.
0: ايه.
1: من خواننا.
0: ايه.
1: من تركيا. قال له مو هذولي غير مطابق انه. قال له العمود ما يطول عندنا ينكسر.
0: ايه.
1: قال له خلاص نفذ وما لك دخل.
0: ايه.
1: يحلف ويتكفر يقول العمود النصبة من نانا. اعمده الضغط العالي.
0: ايه ها الضغط العالي.
1: ايه. يقول ما يطول اسبوع ينكسر العمود ويطيح.
0: يا يابا.
1: ها. عرفت ليش؟ يقول له يقول له شو جاي الشم بذيل السمكه؟ قال له مو غير واحد الشم من الراس. قال له مو اريد اشوف الخيصه وصلت للذيل ولا.
0: اي والله وصلت بشرك.
1: وصلت وعبرت سلطان. والله العظيم هذا عدل يسولف انه يسولف وما مصدقين. قال والله انا قريت الكتاب بعيني. اللي ما يستورد من هاي الدوله والله اعلقه هنا اعدمه.
0: يعلسوه.
1: تركيها انسوها. تركيا من ناس استوردوا. يقول رحنا جبنا من خوالنا على حسب الاصول قمنا ننصب. وكسع يخابروني طاح العمود. انكسر.
0: اي.
1: والمدير قال له شو اسوي انا؟ ما عندي شغل عمل.
0: قال له غلس خلاص مشي.
1: طالع انا قال له هاي مشيها.
0: اي مشيها.
1: يقول كسع ماخذ لنا عمود كل اسبوعين ثلاثه شهر. وشدنا لنا عمود ثاني.
0: طيب يلا. طيب
1: يلا
0: انا ممنون. شكرا جزيلا حبيبي.
1: الله يسلمك. ما عندهم غيره سلطان.
0: والله ما
1: غيره. ما عندهم والله العظيم ما عندهم غيره.
0: والله
1: اللي عنده غيره شويه تخاف على هذا البلد. يعني نصور انت من 2003 لحد 2000 وهسه احنا 26 طب 27. كهرباء ماكو مثل البشر. هو يعني ابسط شيء. ابسط شيء احنا طفت عندنا نص نهار الدنيا احترقت عندنا بالماني. منطقتي ماكو واحد ما خبرنا ويعتذرون من عندنا. قال عمي صار عندنا حادث المحولة احترقت. وجت الإطفائية ونشرنا وجه مدير البلدية واعتذرنا من العالم. ماكو الساعة 9 بالليل رجعت الكهرباء طبيعية.
0: طيب تحياتي لك نعيم وأنا ممنون منك.
1: والله
0: حبيبي شكرا جزيلا.
1: فوردة. أنا بسرعي فور دمي ما أعرف ليش. الله يسلمك.
0: تحياتي لك. هلا بيك. باي باي
1: حبيبي. بعد يلا باي باي.
0: تفضل. ليش إيه مو ناخذ اتصال. الو
2: كبير
0: عيوني
2: شلونك حبيبي؟
0: هلا
2: صح الاحوال.
0: ايش راح تسوي المن تاخذ؟ هاي اهاتك ما احب هاني. اخذ لي مسؤول وروح يا دوله يا دوله ويا مسؤول.
2: سلطان اول شيء مع احتراماتي للمستمع الكريم جنابك المحرج. ما اخذ ولا واحد
0: منهم. ما يصير لازم تاخذ. ايه
2: لا تسمح لي بس. اول شيء ما يشرفني امشي وياه.
0: طيب
2: هاي وحده من باب سمعتي.
0: ايه
2: تمام. وترى ما بيوم واحد ما يفتن. لا كلهم يفتهمون.
0: لا لا كلهم مو.
2: والدليل الدليل صار لهم من 2003 لحد الآن يفتكون حيلا. يطببونا بأزمة ويطلعنا من أزمة.
0: يا الله.
2: فما معقولة ما يفتهم لا يفتهم. وشاطر وذكي وشيطان وإبليس. كل شيء يعرفون.
0: إيه والله كل شيء يعرفون. إحنا كل شيء ما نعرف.
2: كل شيء يعرفون. كل شيء يعرفون وداعك.
0: إيه والله.
2: هسه إذا يردون يسوون العراق. خلال يعني يسوي مصالح بينه وبين نفسه. المسؤول الكتلة. اللي يطلع من عنده تفرعات.
0: إيه.
2: أني أسامحه من ناس سنتيم. شيء اللي بيسوي خلي يسوي بس ينظم البلد.
0: ينظف لو ينظم.
2: ينظم البلد
0: يعني يقدر
2: تمام زين سلطان
0: بس ما يسويها
2: انت موظف انت هسه موظف قطاع خاص صح شو تريد تصير وزير
0: ممكن اصير ليش ما اصير
2: لا انت يعني انت بينك وبين نفسك عندك طموح تصير وزير
0: انا لا مو طموح اصير وزير
2: تمام انت شو تريد راتبك عيشه كريمه قاع بارده امشي عليها مو قاع باردة يحط لي سيراميك ويطش فيها مي لا أريد من أروح من أرجع ما أقول الحمد لله إنه رجعت لبيتي لا من راح أروح أبقى أؤمن طبعا الله وقدره إنه راح أروح بس الباقي مرب بس البشر اللي زاج ليهم بالشوارع
0: أي ذول يا ما هم هنا
2: ذول شلون أسلم من عندهم فما أخذ ولا واحد فيهم وأسف على طالب
0: حبيبي تحياتي لك
2: رئيس
0: حبيبي قلبي مع السلامة باي باي بالمناسبة يعني يمكن سؤال هسه مصطفى على موضوع انه طموحك كوزير طبعا ما بدي اصير وزير ليش شو اسوي يعني بغض النظر ترى عن الموضوع انا بالنسبه لي القطاع الخاص انا بالنسبه لي كسلطان القطاع الخاص عندي احسن الف مره اشتغل ببزنس خاص بي اتعامل بموضوع تجاري على ان اكون موظف وكل العيون عليه بالناس بس شوف هسه احنا نحكي بس على المسؤولين صار ما حكيت في يوم على تاجر ليش يعني مغطيات مالاته ما نعرفه بس بالتالي احنا دا نحكي عن منصب انا بالنسبه لي اي دونت كير يعني ما يهمني شو اسوي ليش يلا ناخذ اتصال الو اي ادربك انا امشيكم الو
3: الله يساعدك
0: ويساعدك
3: شلونك حبيبي
0: الله يخليك يسلمك من وياي
3: علي محمد
0: هلا محمد شلونك
3: سلطان مساحة الصور مالتك من السوشيال ميديا لو بعد
0: ما مساحة عمي شير أذراد إن عمي طلعت البارحة صفنت بيهن هواي
3: وأنا انطبيت أقلب
0: قلب مالاتي لو مالاتك
3: لا مالاتي
0: طيب شو محاول التخطار بالإنستغرام شو شو عجب ما شفتك أقول لك هواي طلع محمد هو مو هواي
3: ما يخلصن
0: ما يخلصن
3: احنا الناشرين
0: هالقد لا نوبل قفوا تفدت 3-4 بوستات بالفيسبوك على الفيسبوك عندي برايفت يا بش قد هن ما لهم معنى
3: هن هي الاطيان وين لا انا والله جديد بالفيس او
0: هو الفيس
3: مصايب
0: فيسبوك عندي بوست ناشره بال 2010 عن وحده اسمها فيرونيكا وحده من اشهر يعني بنات الليل وبذاك الوقت انا مقارنها بالسياسي العراقي فمن ذاك الوقت انا سوي والله العظيم اللي متبرع بدخلها لمده شهر لمساعده اهل القريه بعد ان غرقوا والله يعني من ذاك الوقت اقصف بيهم قطع القصف عندي قديم وانا عبال جديد والله
3: كمين جبت لنا هذا الموضوع مال اليوم
0: خبل
3: موضوعك
0: نقول لي وين المن تاخذ وين تروح يا
3: اروح المالديف اخذه واروح
0: من هو
3: أي مسؤول؟
0: لا واحد يقول لي ما يصير أي مسؤول؟
3: يعني
0: منو؟
3: أبسط وزارة عندنا إحنا.
0: ما يعني إحنا البيئة عندنا سي الثروة.
3: البيئة أبو البيئة.
0: أم البيئة.
3: أم البيئة.
0: إيه.
3: أروح بيها المالديف.
0: سي الثروة تروح بيها المالديف؟
3: إيه استفاد بيها سفرة يعني راح أتونس لأن أنا إذا أخذهم ما راح يستفادون شيء لأن ما يدرون بيها.
0: ها أنت يعني أنت جاي شو اسمه يعني استغلالي؟
3: استغلالي.
0: فول أنت واحد استغلالية.
3: اطلع المالديف اتونس
0: يا خوب انتظر خيسمون وزير السياحه واخذه وياه كم سياحه وهم مالديف وراوي وكلام
3: اي وزير اخذه وروح المالديف
0: ايه لو تدري ايش تاخذ
3: انا قلت اتونس شهر وانا اتونس شهر ونرجع
0: ترجعون انت وياه
3: اي لان تدري ليش؟ لان اذا اخذ المانيا ويدخل هو يدري بيهن ليش هو ما يعرفهن
0: رايحين هم رايحين
3: اي ما رايحين طب انا اروح لي
0: مالديف ما رايح لها احتمال هو
3: طلع فلوس اللي فات وتولد
0: وقل له قل له قل له قل له سيد الوزير براحتك تريد تجيب يعني تريد تجي وحدك لا اسمعني
3: لا لا
0: قل له تريد تجي وحدك او تريد تجي انت والبيبي
3: لا هو ما اعتقد يجي وحده
0: هو والبيبي
3: ايه
0: ايه
3: وبالكذا ما انا خلي ناخذ وياي
0: شو يسوي؟
3: اخذ وياي انا
0: انت بعد رايح وياها سفره بعد براحتك انت خذ وياك
3: بعد براحتك
0: لان اعطيك نصيحه المالديف يعني لازم تاخذ لفتك وياك
3: لازم
0: يعني كل واحد لفته وياك
3: اي
0: لا حاجه ما تفيدك هناك
3: مو
0: اي الله يسهل لك حلوه خوش سفره والله حلو تفكيرك منطقي بصراحه حضر جوازك حضر الجنطه يلا شد راحتك اوكي تحياتي لك هلا بيك مع السلامه هلا باي أبو السلاطين أخذ وزير الداخلية الأيرلندا دبلن وأشوفه محلات العطور مفتحة والحياة ممت أثرة عادي حلو أحمد على الكهرباء بسنة 2012 تركيا قدمت عرض كهرباء 24 ساعة بالعراق مقابل لتيولة ما قبله الجماعة يعتبرون تيولة هاي يعني جزء من سيادة العراق بال 2012 ما يلا ما يقبلون حجة لا احنا السيد السوداني سوى ابو نؤاس سوى شارع لا تقدر تعبر به لا تقدر تسوي لا هاي رقم لابو نؤاس سوى شارع حس انه غير شارع يخلص سايد مبلط وسايد ما مبلط والسايد المبلط قام يتكسر حبيب ابو مصطفى شنو حفر هالحفر لحد الان 50 مرة ابو نؤاس اكو حفرة مساحة الحرية قريبة على شغل مالتنا 50,000 مرة تبلطت ومطمت وترجع نقرة ترجع نقرة ترجع نقرة ما تفتهمه طيني شنو هسه اتصال يلا اتصال ألو
4: يا الله السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله
4: شلونك يا حبيبي
0: شلون الأخبار
4: ممنونين صعدت الاتصال
0: الله أكبر شلون الأمور
4: صدام أبو مصطفى
0: صدام شنو الموضوع وين تروح صدام
4: شنو وين اروح؟
0: المن تاخذ وين تروح؟
4: حجي هسه على كنا بساحة الحرية
0: ايه؟
4: صار لنا 3 ارباع الساعة نايمين بالازدحام جيت من الكرادة
0: طبيت بالطسه لو ما طبيت؟
4: والله نوبات افوت بيها ونوبات لا
0: اي حسب
4: هناك طستين مزعجات
0: هن طستين
4: يلا يعني. على العموم استاذ العفو الجواب وزير الكهرباء
0: وزير الكهرباء
4: انا كنت احكي التحكيه بس بعدين سبحان الله يعني صدق واحد كل ما يكبر بالعمر كل ما أي. الكلمات اللي تريد تطلع من داخله يتأنى بيها
0: يفكر مرتين
4: وزير الكهرباء اي اخذه ابسط شيء لليابان يعني اليابان تدري انت منطقه كلها زلازل
0: اي
4: وكهرباهم صحيح وايراتهم برا وما شنو
0: اي
4: بس احنا ترى ابو السلاطين انا ما اريد اطول عليكم لان انا دا انتظر صار هواي
0: زين
4: حجي والله العظيم احنا كافي كهرباء وكافي يا اخي كل هذا
0: عشان نسوي
4: كل هذا النظام احنا نعرفه شنو هو نعرف منو اللي من يحط التسعيره
0: زين
4: حجي تسعيره من الاخير نعرفها من يحطها تسعيره الكهرباء تسعيره الراتشيه تسعيره الدواء صح لو مو صح يا اخوي
0: طبعا
4: من الاخير تسعيره الرصيف تسعيره المحلات الضربه والغيره
0: كل شيء
4: هاي حصص حصص لو اطلع بالشارع وارجع للمربع الاول حبيبي وتعرفون شنو المربع الاول لو انت تطيني فلوس خاوي من الاخير تمام هذا اللي دا يصير فانا يا اخوي العزيز وزير الكهرباء اطلع اسافر وياه اما تونس انا شويه ونرجع ونشوف بلكت الله تاخذهم الحميه بس هي ما تاخذهم الحميه بس انا في شغله صغيره اكو البارحه والله حاولت اتصل على فد شيء سلبي في المجتمع راح اخذ دقائق
0: مو احنا ضغط اتصالات تقول شنو
4: قنابل ملغوم اخويا هذا اللي يعبر من الشارع مباشره أي. اللي لا يصعد مدير هذا يسبيك انت وعائلتك سلطان
0: اي طبعا هذا يعني هجيمة عليك
4: يعني احنا هاي
0: مصيبه هذا
4: يعني هاي الثقافه اللي ما موجوده عندنا والله العظيم اني طالع منين من جسر صدام دا اروح التقاطع الدرويش كان اكو مجسر واحد نائب سوى مجسرين ثلاثه جوا المجسر والله العظيم مره هي وامها رد تفلشها بالسيارة يعني أنا هسه لو مفلش ومطاب سجن أنا شنو ذنبي
0: أي لين عبرت هي براحتها
4: يعني سلطان أخوي تأيدني أنت على هذا الموضوع لو ما
0: طبعاً 100% أنت دنحكي إحنا عن فالتفصيلة أكو ناس تعبر بدون ما تباوع يقول لك هو يوقف هو يوقف ترى مو دائما انا اقدر اوقف.
4: والله سلطان انت عزيز قلب. انا عندي بنية 10 سنين والله اليوم كانت بيجدها رحت للمدرسة الله يسلمك رحت حضنتها وبستها هاي يا ستار ذا انا اطب سجل لو يصير بي شيء غير اموت.
0: إيه طبعا الله يشفيك الشر ان شاء الله.
4: فاحنا هاي المعاناة هاي المعاناة نريد نفعلها انتوا دوركم انتوا صوتنا
0: حجي احنا احنا احنا نسولف بس يبقى العالم هي شلون تاخذها احنا تدري
4: يا اخي خلي يستحدثون عليها غرامه يا عم مثل ما دا يسوون بدول كل العالم يا اخي شنو ذنبي اساني دا امشي بالصحه اساني بالصحه دا امشي باع حاطين هذا الياس العالي زين هذا من واحد يريد يعبر بنص الجزره انا ما اشوف انت شنو جايبه وحاطه لو حاطين صور مال اخواننا وابطالنا وولدنا الشهداء بنص العبره زين انت من اردع براني مو هاي حوادث
0: ولازم
4: تروح
0: والله صحيح لازم
4: شنو ذنبنا احنا
0: اكو مراعاه للموضوع
4: احنا شنو ذنبنا سلطان والله. يعني احنا هسه انا اقضي عمري الباقي كله بالسجن يا ستار وبالعداوات من وراء اشياء تافهه أنا جدا
0: طيب أنا مشكور منك تسلم يا حبيبي وممنون تسلم يا حبيبي يا هلا ومرحبا مع السلامة. أكو صوت فاروق يقول أكو صوت سوالف من داخله ويا البث هو صوته ما أعرف يعني يلا اتصال ألو
5: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله
5: مشتاقين أستاذ سلطان
0: يا أهلا وسهلا
5: أدوال عمرك
0: أستاذ بالورد سوالف لي
5: بكل دول العالم
0: إيه
5: أكو مكانات خاصة يعني ما خليها عشوائية ألمها خوش تخليها بطراف بغداد عادي قابلين تخليها خارج العاصمة عادي هم قابلين
0: طيب
5: انت الشيء اللي تريده احنا صنع ده احنا الخير خوش
0: زين
5: شي تريد وياك يأدري يومي وسادن ويومي فاتح ويومي غالق ومشرد العالم وهاي الحوادث العصرية حدث بلا حرج. يصير ليش بس أهمني ليش؟ أهم نقنع العالم. إحنا مو طائفة واحدة إحنا ألف طائفة. ألف فصيل ألف دنيا. مو خليهم ألم ألم الهاية ورتب الوضعية. مو
0: ما يسوون.
5: ها مو صحيح. ليش تخلي العالم تروح وتصرف برا؟ وتصرف برا. وتطيهين ونخاض هنا أنا
0: خليهن يمي والله العظيم أحرك
5: تحرك العاصمة يا أخي ليش تصير مغرب تصير شولة
0: والله صح
5: ظلمة وكذا خوض حركة ودنيا هذا أبو ناس صار هذا الشيء من السبعينات كان الكويتين وغير الكويتين كلهم ببغداد مو
0: طبعا وهذا هذا ده نحكي عليه كله شو اسمه عبارة عن
5: والله
0: عملة إنه
5: اي اكو مستمعين يخاولوا بدي يشاقون بس انا دي احكي صدق والله جديات الله شاهد ماكو انت انت انت الحركه السياحيه هي تبدا من هذا الشيء
0: طبعا يا ابي هذا هذا
5: حرك
0: مجتمع كامل
5: من البارحه الساتر هاي الوف البارحه طلعت تريد تعين وتجيب جبله هم رواتب ما عندهم زين انت غير تحرك القطاع الخاص حتى القطاع هذا كله تشتغل هذا اذا اشتغل هذا القطاع
0: كلها
5: اربعه وخمس قطاعات راح تتحرك
0: صحيح
5: يعني
0: طيب.
5: عليه صحيح
0: ولا صحيح مدري لا والله صح لي تدري مو اسامه انا دا اقول لك يعني احنا عندنا هذا القطاع السياحي اليوم ماكو عليه اي انتباه ماكو عليه اي
5: تفصيل
0: اليوم مو مهمل هو مهمل بتعمد باعتبار لانه احنا اليوم نطالب بان تكون هناك على الاقل عندنا يعني مثلا كل العالم تكتسب ماليا او تكسب اموال طائله جدا من موضوع السياحه السياحه الاثار احنا لا احنا حاط له قاطع جام وضارب تونقات وشويات حديد حاطها بحجارة عمرها 6000 سنة هذا واحد من الأشياء السلبية جدا اللي موجودة عندنا هاي يجيب لك فلوس زيارات دينية كلها هاي بالضبط سياحة دينية خوب شغال على مدى السنة كاملة احنا هذول كل اخو معدهم كل واحد دولار همين
5: روح استاذ روح الكربلاء تحداك اذا تقال غرفه الكربلاء يوم الخميس
0: مش ذاكلك فبس بالتالي احنا عندنا عدم استغلال لموارد البلد على وفق اهواء ومزاجيات خاصه ببعض بعض الاشخاص وبعض التجمعات انا يحكي فلان وهذا ودنيا وحجي بس دول يشتغلون بس بالتالي
5: هذا وحلال
0: احنا
5: والله العظيم
0: نتامل
5: ان يكون العالم هي تفتهم هذا حرام بس غير شيء حلال
0: ايه للاسف طيب تحياتي لك حبيبي انا ممنون شكرا جزيلا
5: اهلا
0: بك مع السلامه اريد اغنيه حلوه هديها صديقي ممكن يلا ناخذ اتصال وراها اغنيه حلوه الو الو الو
6: عمي
0: ها
6: وزير الكهرباء رجع له بعد
0: ما بعده ما رجع عنده مو يطول شهر
6: شجيني يا طلعت
0: شو تري تاخذه؟
6: لا شو اخذه شنو اذا شوف وين راح مكانات حلوه سوالف على مود اخذ جبت البي وراح على
0: زين شمعنا السافر ويا وزيرة البيئة؟
6: بعد اخذ وزير الكهرباء؟
0: اي راح تاخذ وزير الكهرباء خذ وزير النفط خذ وزير النفط حلو
6: ها؟
0: وزير النفط
6: لا لا
0: اه
6: وزيرة البيئة امس طلع على البيئة هناك
0: ايه
6: هم هم اجوز هي ما طلع على البيئة هناك
0: يعني تنقل تجربة
6: اي هي اهم تنقل ترجع هناك تجربة ثانية
0: هناك. هناك وتاخذ مال افادته
6: كل شيء مال عمي
0: اه
6: والله بس اخذنا على حسابه
0: بس تاخذك على حسابه ولا حساب الوزاره
6: اي بعد كيف شو ادري شو الغدر
0: مو انت ادري بك ما تاكل حرام يعني حسابها ما تقبل ادري بك على حساب الوزاره احسن ادري على حساب الوزارة على حساب الوزارة لا اي زين زين وين تاخذها وين تروح يعني وين تروح السافر
6: انا اوصلها لالمانيا يا عمي في مجال
0: المانيا بعيده
6: اوصلها لالمانيا لالمانيا
0: اي
6: في مصر بعيده ممكن مقروان
0: زين
6: كيلو مروحه
0: ها
6: اوصل على المانيا اجي اشوف شوف البيئه مال المانيا اطلع على البيئه مال المانيا بين ما اروح
0: ايطاليا وارجع لي بين ما اروح لايطاليا اطفر وجيش
6: لا مو ايطاليا بالمانيا خالص
0: اه بالمانيا تبقى انت تطفر بالمانيا
6: اي ما اروح
0: سلام انت ايش عندك بخبر سلام شو تريد
6: والله بدي اروح
0: ورد سلام سلام مرتي سافر هسه ما ويا الشيطان ما عنده مشكله مو مرتي سافر

0: المهم رح اروح.
1: المهم رح اسافر انا. رح اسافر على حساب واحد ما عليه يعني.
0: الله اروح يعني
1: بس بس سلام تطلع لك ايش مالي فات 4000 5000 دولار اها 60 ورقه 50 حلوات
0: ما تلزم والله
1: بس من ترجع طلعوها عليك شلون طلعوها على واحد من اعضاء مجلس النواب راح مسوي عمليه مال بواسير ها قديمه اي والله العظيم شي والاخ مسوي تقويم وهوليود سمايل المرته
0: اروح الهاي شو اسمه
1: وين
0: طعامه
1: شنو هي
0: اللي صار بي احتفاليه محجوب
1: النبيذ
0: اللي حجم
1: انت تروح تشوف الاحتفاليه انت مو على مود شيء
0: ما اعتقد هي خليها بنفس اليوم
1: احنا بنصادف
0: نفس الاسبوع
1: ها بنفس الاسبوع والله خوش مسوي لك جدول سلام حلوات
0: عامل اجيب لك شيشه وياي
1: لا ما اريد الله يبعدنا ان شاء الله الله يبعدنا شكرا شفتنا اقول لك عجب اثنين لا ما تجيب شنو هاي الله يبعدنا من عندك استغفر الله يا ربي والله العظيم فد يعني فد اشياء والله روح سلام خلاص خلينا نختم شرفك روح زين ها هاي الاغنيه هديها صديقي عون هاي لك الاغنيه حبيبي استمتع

0: مشتاق حياتي توقف لو رحت واللحظه من دونك شاق
1: كون حلو
0: حياتي توقف لو رحت
1: والله اذا اذا طلع حلو
0: دونك شاق
1: يلا خلينا نشوف ناخذ ويانا اخر اتصال. الو الو
2: ها شلون الرئيس لعنه
1: يا هلا
2: والله موال
1: الله يخليك يسلمك شلون الامور ها
2: انت عرفت من وزير السياحه تريد تودي
1: ايه عارفه
2: بعد وين تجيب للرجال تقول خذ وزير السياحه
1: عادي ليش يسوي السياحه ينقل تجارب اخرين ما بيها شكو بيها
2: عجي عوف الرجال قاعد يم عائلته وجعاله
1: ايه
2: والله ستر عليه
1: اي شنو
2: روح وزير السياحه المستقبلي غير قصدك
1: لا وزير السياحه بصوره عامه احنا مالنا هاي
2: عجي انت تشوف هسه من وين مرشحينه
1: اي ما لنا خص احنا بالترشيح انا احكي بالمسميات منو صار انا احكي بالواحد اللي يصير
2: ان شاء الله ما يصير
1: كانه اي يعني واحد يصير ممكن يصير انا شو عليه انا اللي يهمني
2: يصير حجي
1: حجي انا اللي يهمني انه يكون وزير السياحه مالتنا عنده سعة اطلاع وتفاصيل واشياء جميله وسولف تعال لما تاخذ انت
2: انا اخذ وزير الكهرباء ودي بنغلاديش
1: ايش معنى
2: عندهم كهرباء ما تصير 24 ساعه
1: اي أيوه وشني يعني شنو فرقهم عنه
2: هو اقول شنو الفرق عنه
1: أيه.
2: من عندهم وده هو رجال ما له دخل هو رجال موظف كل شيء لا حل له
1: من هو
2: سيد بس اقول لا
1: هو وزير الكهرباء
2: طبعا
1: الحالي
2: كأي واحد كان من يوم
1: ها قصدك موظف يعني كموظف انه يقدم
2: لا الوزير نفسه هو موظف كل شيء ما له دخل ولا يقدر يحسن وضع الكهرباء
1: ايه بس بالتالي هو يعتبر واحد من اهم المستثمرين في مجال قطاع في قطاع الكهرباء ترى
2: سلطان ترى هذا وكيل النفط طلع اكشر
1: لا لا ما لخص لا ما يقارن رجال مستثمر معروف كلش عائله معروفه بس احنا يعني هو اصلا يمكن اكثر واحد كان عندنا حقيقي الحقيقه ذاك يوم حكى قال ما اقول لكم انا هسه هي من هسه وانا كنت فيلم رجال هو انه قطع الكهربائي قال رات لنا وقت ماكو احنا يا وزير يجينا ويقول لك هالسنه استب شنو السنه الجايه نو شلون يستخدمها يقول لك هالسنه زين السنه الجايه شويه تحسن على اخر سنه بالوزاره عندنا يقول راح نصدر يطفر
2: ايه صح والله
1: أي والله يطفر هو حاسب حساب
2: اي واحد تاسطان هو يجي اول ما يجي يجمع يجمع يجمع يجمع
1: ايه
2: على قولت هذا المشهد

0: داني ما اعرف شو اسمه، يمكن هو قال ما اعرف شلون الذاكره ما اسمي بدون ذكر اسمه، يقول واحد اول ما يبدي يبوق يبوق يبوق منه يشتغل طلعه، ويجي الثالث نفس الشيء
1: عارفين نفس السالفه
0: وعلى الرنات حيل نعم. اي فما ما ما اعرف ماكو حل مستحيل. هي تيول كذا اراد لها، هي تيول جديده ابسط شيء تيول كلها مستهلكه
1: تيول اراد لها
0: والله يعين.
1: طيب تحياتي لك ابو زين،
0: طولت عليك
1: لا حبيبي ممنون. اي والله تحياتي لك.
0: اي والله خالتك.
1: ما الهدف من السؤال مالتنا؟ بصراحه الهدف من السؤال الى انه يجب ان نعيش هذه التجربه في وقت من الاوقات. احنا اليوم كاشخاص نتمنى ان يكون يعني كميه الافكار اللي عندنا والمقترحات لتحسين الوضع العراقي حقيقه كلها موجوده، وانا حقيقه استغرب من انه هذه المقترحات ليش لما تكون بيد المسؤول نفسه فما راح نعرف. ايضا هي رساله من مواطن عراقي بسيط جميل رائع الى كل المسؤولين بانه شوف كلهم اللي خابروا ما حد قال لك يعني قليل يمكن قالوا من باب الضحك قالوا نتونس، بس كلهم قالوا احنا ناخذها حتى ينقل لنا تجربه بحيث تطور بلدنا. هذا الاحساس الكبير الموجود عند المستمعين اللي خابروا مو اللي ما ادري ما خابروا، بس اللي خابروا واللي هم مستمعين وهم فئه عاليه جدا من المجتمع اللي عندهم احساس الوطنيه، بحيث هو يقول لك انا اخذ فلان مسؤول حتى ممكن ننتقل بالبلد الى بر الامان او على الاقل في مرحله ما. يعني الهدف من السؤال اليوم ان صار عندنا عصف ذهني، رسالتين، رساله للمواطن بانه قادر على ان تفكر بطريقه تخدم بها البلد، والثانيه الى المسؤول بانه اغلب ابناء هذا الشعب يبحثون على ان يتطور. بس واقع الحال يقول لا، المواطن اللي عنده احساس بالمسؤوليه العاليه جدا لتطوير هذا البلد راح ياخذ خطوه باتجاه ان يطوره، ولا المسؤول فد يوم من الايام راح يسمعك. فبالتالي ابقوا حبوا العراق على الاقل. يعني نلتقي على خير. باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى على النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

يلا سمعوني الزقفه. الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد؟
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: كاسة

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ اشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: والله شدت حس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شدت حس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شدت حس من تدق النذلة وياي وبإذن الشمات تبسبس. والله شدت حس قد ما حبك ماخذ قلبي، قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا أنا مقيس. والله شدت حس
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شكرا. Thank you.
1: الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد و...

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطل.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، واليوم حلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية للمحبين ولكل الأحباب وللجالية طبعا العراقية.

العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211 4115 و0780211 6117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم المايك إلك. شفت حالة ما عجبتك بالشارع، شفت شيء في بالمجتمع ما عجبك بالبيت، بالأصدقاء، بالأقارب معينة، المايك إلك. لكن بعيد عن الدين وعن السياسة، هذه الأمور ما لنا علاقة بيها. عادة مو حلوة تريد تتخلص من هذه العادة في المجتمع أو في البيت، أو عادة شخصية وحالة نفسية أي كان. اليوم المايك إلك. شنو الشيء اللي يزعجك؟ شنو الشيء اللي مضوجك؟ شنو الشيء اللي تريد تفضفض تسولف فيه؟ أنا وياكم وعموري ويانا، واليوم إن شاء الله تكون حلقة حلوة وممتعة، والمايك إلك هذه المرة، والمايك إلك هذه المرة. أخواتنا، صديقاتنا، زميلاتنا، أيضا المايك اليوم إلك، وسولفين، وإحنا نقول حلو واحد يفضفض، حلو واحد يقول لك شغلة بخاطرة باقية. فأريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من جاليتنا، من كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211 4115. المايك إلك، اللي هي مو بس حالة سلبية، حالة إيجابية حبيتها. يعني شفت واحد بالشارع وقف ساعدك، هاي حالة حلوة، حلو واحد يسولف فيها. يا أخو ما بس الحياة بس أمور سلبية، مو شخصي تريد تعتذر له، تريد تبارك له، تريد تقول له حلو اثنين انه مزعلين ويريدون يصالحون هنا. انا كيف والله كيف. فالمايك لك، المايك إليك، ويلا اليوم خلينا نبدي بحلقة مختلفة ان شاء الله. هذه تحية من عندي مهيمن الابيض، ورافقني المبدع عمر ثائر.

0: تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين، ولكل أحباب المايك إلك. شنو أريد أسأل هيك فت سؤال، ولو المايك إلكم بس هيك ندردش شوية يعني. شنو نظرتكم عن الاي اي او الذكاء الصناعي؟ شنو نظرتكم؟ انا من الناس اللي اخاف من الذكاء الصناعي، والله احس انه حتى يجمد العقل، ما يخلي الواحد انه حتى يفكر. اي اي اي اي اي صدروني، قاموا يصدرون، اي صدرون نشاط خوف بشر بالذكاء الصناعي، روبوت بذكاء صناعي. إيه؟ يا ربي والله ما اشياء تخوف، يا اشياء تخوف، هاي هي تخوف والله. اذا مثل ذاك اليوم طلعوا همينة بالصين، طلعوا شغلة انه روبوت عداء ويخلوا له ثلج بظهره ويركض، ما احنا للامانه حسيته في شيء مخيف مرعب، وصدق خوفه ثاني وما حبيته. اي يعني بعدين تعال، ها تريد انت تريد شغل بعد ما تلقى، اي هواي اكو مهن بسبب الذكاء الصناعي هواي. اي مهنة المونتاج هي ممكن تختفي، اي بس ما اعتقد المصور، لا المصور يبقى. ها هيك صدق والله. يا المطورين، تحية لكل محبين لكل لا. اي طبعا المصور الميداني صعب، تحية لكل محبين لكل الأحباب. المايك لك، شنو شغلة، شنو شيء أشياء تخوفك أو أشياء تفرحك؟ شو اليوم خلينا ندردش بشكل مختلف، مو بس نحكي سلبيات، نحكي إيجابيات، نحكي براحتنا. أنا وياكم وعمور الغالي على 0964770111 5078021216117. اتصال ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك صاحبي؟
0: حبيبي يا هلا. منو؟
1: عمار ابو حمودي من بغداد.
0: عمار حبيبي ابو حمودي الورد، شلونك؟
1: شلون صحتك؟
0: هلا بيك ابو حمودي. هلا ابو حمودي.
1: الله يحفظك، انا دائما اسمع البرنامج والله شاهد.
0: اتشرف فيك، شو عجب اليوم خابريت؟
1: خبرت والله اكو حالة سلبية صارت في وياي بالشارع.
0: يلا نسمعها.
1: وما اعرف يعني صراحة ما اعرف شو اسوي.

0: اختر وارجع.
1: زين
0: قلت لا احنا بالعمارة يعطونا الفلوس شو واحد يعني يضحك على واحد.
1: ها
0: رحنا وصلنا للعمارة كملت شغلتها وهذا انه رجعنا.
1: زين
0: وصلنا وصلتها اعطيني فلوس خالة. قالت خالة ما عندي.
1: زين حلو
0: ما اعرف والله شو اسوي لها. فاجبتها من السبت لحد لحد هذا اليوم يومين تقول لي باكر اخر شيء توصلت فيها هي مرة كبيرة كلش
1: عوفة
0: توصلت فيها قلت لها خالة اخر شيء اليوم خبرتها قلت لها خالة مو انا على باب الله سايق بالسيارة مو وقتي يعني وعندي حساب يعني انقطع رزقي ورزق جهالي وبعد ايجار تقبليها داجيها بس.
1: زين
0: زين قالت لا انا ما اقبلها. قلت لها عاد شلون الحل؟
1: اي
0: قالت لي باكر. قلت لك باكر
1: يابا خوش
0: النظام باكر يجر باكر والله ما جاي اعرف يعني شو اتصرف وياها ما جاي اعرف
1: يعني شوف باوع اولا هي طريقتها يعني عوفها مرة كبيرة عوفها سويها في سبيل الله
0: راح هي مشكلة استاذ يعني في سبيل
1: وحقك والله حقك يعني شوف نصيحة من أخ من نوغاد أخذ مقدما
0: يا هم تستحي تقول تعطيني قدام يقولك شنو
1: باوع باع شوف العراقي عنده خطية حتى بالأكل بالكذا يستحي إنه يقول لي قدام
0: لا وهي الشغلة شنو استاذ يعني من ورا اشتري سوات قالت لي ما عندي واني صار فيها موقف شرطك ياهن قلت له خاله ما يصير انا ارجع للبيت لا سيارة دارها بنزين زين اهلي ما يقولوا انت وين شنت
1: زين
0: كان تشمر علي التليفون مالته قلت لي اخذه روح بيعه قلت له خاله هاي مو اخلاقي يعني اخذ تليفونك
1: الله يعطيك
0: بس انت دبري لي فلوسي باكر واعطيني اياها انا على باب الله لا تقطعي رزقي
1: ايش قد هاي الكرو اروح اجي للعماره
0: يعني 150 الف
1: ايش قد
0: 150
1: يعني مو يعني مو مو مو فد مبلغ تما يعني ما
0: مو مبلغ قوي يعني انت هسه حتى لو تبيعي لك حاجه من البيت في سبيل لا تخسر يعني الولد زين وياك انا زين وياك اخذتك وجبتك وما قصرت وياك
1: لا هو مو قصد يعني زين احد ساكن وياها يعني تقدر مثلا تسولف وياها
0: ما عندها عندها بنيه يعني هي عندها بنيه وهي بنتها يعني مو ما عندها يعني
1: يا با
0: اخر شيء توصلت
1: اي قول
0: جوارينها حاشت جوارينها قبال بيتهم خاف انه بقولها الجوارين صديقتها تصير خاف اقولها انه بتاخذ على خاطرها تزعل
1: زين
0: تقول ليش رحت قلت لها
1: اي
0: لو تقلب علي تجيها بالسياسه بكت الله ولحد الان ما دا حصل منها اي نتيجه والله والله لو عندي اقول ما اريد يولم بس شلون واحد يضحك على واحد الساد
1: حشاك
0: اي لو حاشي قال يعني حاشي بالبدايه ترى ما عندي وراح شغله
1: يابا ما عندي توديني لو ما توديني إيه؟ وبكيفك
0: ايه انت ليش ايش تسوي تقطع سبيل المعروف
1: ايه هاي مشكله عندنا
0: يعني مره من المرات صارت حاله هنا ببغداد وطلبها ببالي طلبني دل على ولا السيديه وصلت يمه قال الله يساعدك انا من محافظه النجف ورايح ده اشتغل ما عندي ولا الف
1: زين
0: قلت اصعد
1: اي باوع هذا قال لك
0: قال لي يعني مو قال لي قلت عمي قال لي دز لي الماستر مالتك على واتساب فدوا اروح له قلت له والله ما قلت له انتهت ما دام حكيت لي وقلت لي من محافظة النجف خليك على راسي
1: حبيبي
0: قال لي والله دا اشتغل باحد المطاعم ما اذكر اسمه هنا ليس الاعلان
1: خطيه
0: فنزلت 10 مال السيديه وقلت له توكل بالله والله يرزقك ان شاء الله وش تحتاج اعطيه رقمي اخذه بس ما اعطيك ماستر ما اعطيك
1: الله يوفقك
0: اكو انسان يعني هيك شيء يعني ليش انتم العالم تقطع سبيل المعروف ما اخذت من المحافظه المحافظه وشاف العمارة 800 كيلو اذا تروح وترجع 800 كيلو
1: يا باشا
0: بعيده
1: يا دهنها محركها شنو يعني
0: دهنها ومصرفها زين تروح تحاسبه السياره تحاسبه كل اسبوع ما يقول لك عمي شو العلاقه انت تاخذ مره تاخذ رجال شو العلاقه انا حاسبني مو
1: والله عمي صح
0: اول ايجار ايش يقول لك والله ترى رحت بكرب ضحكت عليك مره انت تستحي تحكي انا عوف والله العظيم يومي اذا توسل بيها مو هيك اليوم خاورت اخر شيء قلت والله باكر عندي حساب يوم والله العظيم وانت مثل امي
1: يا حبيبي
0: ايش حكيت فيها قلت والله انت مثل امي واخليك على راسي وحتى ايدك ابوسه قلت لا تقول لي ابوسه وهاي هي قامت تتنق علي النوب قلت لي باكر قلت لك باكر لا تلح قلت له مو قضيه تلح بس يعني عندي حساب يعني الله شاهد قلت له والله توسل بيها ما جاي اعرف شنو ما اقول
1: ليش اي صرنا نتوسل على مود ناخذ حقنا يا ابي
0: اي والله ليش هيك شيء بس اخذ حقي يعني اذا الله شاهد بس تدق عليه بعد ما له علاقه
1: بي طبعا شلك علاقه يا يابا الله يبعدك عنها وعن شره بس باوعك وشغله خليها في بالك

0: انت اخويا وهاي كل الناس اللي حتى يشتغلون اللي كذا وياما وياما صايرة بينا وكنا بينا ما انطتك عوفة وسلمها بيد رب العالمين وحتى تليفونها امسحها نصيحة
1: اذا بطتني عوف ما سوى مشكلة عوفة وأقولها انت والله سبحانه وتعالى انت والله حتى لو عرفت داينهن الفلوس واسلم الوارد في سبيل الله اقطع رزقي لان ابو السياره الوارد ذهني يرادلها
0: طبعا
1: يعني شلون اي والله يعني ما اعرف والنوب ما شاء الله هو السوق صاعد وماكو شغل وشغل
0: لأن تعبان لان ابو حمودي تدري شنو الناس اكو يعني اكو ناس بعض من عندهم بيت بلا اكو ينتظر تسوي وياه لا سمح الله مشكله
1: عافيه ليش اجي بالسياسه استاذ والله ادري هي مره النوب يعني شو تقول لك؟ تقول لك هذا تعدى علي أبسط شيء تلم العالم عليه.
0: عمي شلك بهلا. تعدى علي. النصابين هواية وحرامية هواية وأكله يعني أكلنا حرام هواية وذلك ده تشوف وجه البلد وجه الإنسان طبعاً كلام اللي بعض الناس ده تشوف الوجه أيوة. متغير.
1: أي والله مع الأسف ما كنا هيجي تربيتنا ما كان.
0: يا بجوين.
1: والله قبل والله جيران جيران والصديق صديق. هسه كلها اختلفت استاذ والله العظيم
0: معلش.
1: يعني اتفاجئ اقول يعني زمن قبل وين كنا يعني انا اتذكر ابوي راضي يبيع بيته والله الجواري تعاركوا ويانا ممنوع تبيع بيتكم
0: يابا هاي الناس اذا تحكي على الجوارين ها كانوا يبكون وتنقلب الدنيا اذا عود تشيل وي
1: صر اي ما يخلوك تجيران الجيران بس اذا تقفل بابك في سبيل ابوك
0: مع الأسف طبعًا هو لو خليت قلبت بس
1: إيه بس الأكثرية استاذ أحكي لك الصدق الأكثرية يعني حالات السلبية بالشارع هواي بنتقدها هواي وتجيني هسه هواي أشكال وألوان
0: والله شوف أريد أقول لك على شغلة أول شيء رحت وجيت بسلامة يا ستار ما سوت لك دالغة ما سوت لك شيء الحمد لله على السلامة
1: الله يسلمك
0: ما تعرف شنو شنو شنو كان في بالها ما تعرف يجوز جوز هي تطلع مره مسكينه بس جوز عقلها مو تمام ترى هم خلي ببالك
1: صح بس شلون تبرط العالم انت مره كبيره ويعني كل كبيره انت يعني ما تخافين الله تقول يا ابا خطيه هذا وتدرين مو سيارته
0: طبعا
1: يعني تتحسبين مين يطيد وارد مين يطيد هذا ليش اخلي طلع موقف او يتداين او يصير حاله عليه خطيه ليش
0: صح
1: ماكو يعني تفكير ماكو والله ما ادري
0: مع الأسف.
1: إيه والله يعني أستاذ والله العظيم ما أدري الدنيا تغيرت الناس تغيرت والله ما أعرف.
0: يا حبيبي.
1: يعني تباعد كبير تباعد كبير بس تصرفاته مال.
0: ما له علاقة ما له علاقة ما له علاقة.
1: إيه ما له علاقة.
0: أكو كبير أكو كبير بالعمر إيه بس تلقاه سلاب.
1: صح.
0: والله العظيم تلقاه سلاب.
1: سلاب إيه.
0: سلاب ما يرتاح اذا ما يسلب احد ما ياخذ خاوه من احد ما ينصب على احد وش قد عندنا يعني حراميه ما شاء الله
1: وهواي استاذ هواي
0: يابا ترى اكو شغله هسه خاف احد يعني والله ابو حمودي راح تخليني احكي وانا احبك يعني
1: لا والله احكي لا بالعكس
0: يعني ترى يابا ترى
1: العالم علي نيته استاذ والله خلي جزء العالم تسمعني اكو ناس على نيته على فطاريته والله العظيم احنا قلبنا طيب يعني اشوف واحد ما عنده تنقهر والله العظيم تنقهر
0: اي يستغلوها
1: ايه يستغلوها
0: يابا هو ده يطلع منك وبيك وقاعد يبوقك انت على
1: ايش اسمه مو من اخي هو الفقير مديوس السار
0: لا حشاك بس هو صار احنا موده منه وبينا وده يبوقنا منه وبينا
1: يعني وين تريد توصل هي انت هالكبر هذا تسوي هالسوالف وين تريد توصلين يعني
0: يا بدعوا يعني
1: تباشر عقبه مباشر عقبة ترحين لله شو تقول لي له؟ قلت شو ما عندي؟ لا والله لاك وقف لك وقفة والله والله العظيم ليش يجي تسوي؟ هاي مو هاي ضحك يسموه ضحك
0: والله وداعتك لا ضحك لأن أنا مؤمن بمثل كلش أحبه أقول اللي ياكل العنز يطلع الدباغ
1: اي والله تطلع اي والله تطلع
0: وداعتك يا ما باقوا ويا ما سووا والله العظيم طلع من عندهم مربع خذها من عندي هذا الحكايه
1: والله صحيح
0: ابد فانا اشكرك وارتاح ولا تدير بالك
1: حبيبي استاذ الله كريم الله موجود
0: يا معاد عوف
1: الله ما يخلي والله العظيم الله يسهلها
0: يا حبيبي الله يعوضك ان شاء الله
1: الله يخليك استاذ حبيبي

0: نورت.
1: الله يحفظك.
0: هلا ابو حمودي. كان ويانا ابو حمودي والمايك اله، وسولف لنا عن حادثه

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. كل واحد عنده قصة، كل واحد عنده موضوع، مثل ما سمعنا أبو حمودي، تحية إله والله يعطيه الصحة والعافية، وأنا أحييه على أخلاقه العالية حقيقة، والله يكثر من أمثاله يا ربي. المايك إلك، المايك إلك، موضوع تريد تطرحه، حالة شفتها، قصة معينة تريد تفضفض، تريد تسولف، إذا كان سلبي إذا كان إيجابي، أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. المايك إلك أو المايك إلك، أسمع من عندكم، من ناسنا، من محبينا، على 0964770114115.

0: تواصلوا وياكم عندنا طبعا تحية لكل المحبين لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964-770-11-4-1-1-5. المايك إلك أو المايك إلج، عندك موضوع تريد تحكي بيه اليوم، تريد تفضفض، تريد تسولف. اليوم أنا يعني أنا وعموري تركنا المايك لكم تحية ونسمع كل شيء من عندكم اليوم. فألف تحية لأصدقائنا، لناسنا، لأحبابنا، لجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-011-1-5-078-02-1-6-1-7. تحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وإلى كل محبين. اتصال. ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: أهلا ومرحبا يا هلا.
1: مساء الخير.
0: ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: تسمعني؟ مساء نور يا هلا. إي نعم أسمع.
1: والله المايك إلك.
0: من ويانا
1: اليوم؟ أنا اسمي عامر.
0: عامر حبيبي، هلا بيك عامر.
1: أنا على طول أتصل طبعا.
0: هلا بيك عامر الورد.
1: شونك أنت
0: حبيبي عامر؟
1: وشون الكادر وياك؟
0: الله يسلمك حبيبي عامر.
1: أنا أريد أشرح مشكلتي.
0: أي.
1: أنا موجود بألمانيا من سنة 89.
0: زين.
1: تزوجت زواج أقارب.
0: زين.
1: تزوجت بسنة 2006. تصور يعني.
0: زواج الأقارب. نعم.
1: زواج وجبتها من العراق.
0: ما بيه شيء.
1: إيه على عيني ورأسي.
0: زين.
1: كل شيء ما بيه. أنا طبعا عايش بمنطقة شمال الراين، إحنا قريبين على بلجيكا.
0: نعم.
1: أنا سائق شاحنة.
0: زين.
1: والحمد لله عندي بيت ملك وعندي شقة ملك، يعني الأمور زينة.
0: طيب.
1: بعد ما أخذت زوجتي الجنسية طلبت الطلاق.
0: ليش؟
1: أبسط شيء تقول صار عندي ملل.
0: ملل من عندك العفو؟
1: والله ما أدري.
0: يعني هو شنو ملل؟ هو تلفزيون حتى نفتهم؟
1: ما أدري. فأنا قلت لها شنو ملل؟
0: شنو بلاي؟
1: يعني
0: إيه؟
1: يعني حذاء استعملتي وبعد
0: حشاك استعملي. لا حشاك.
1: لا لا يعني هي راح أحكي لك إياها بنفس
0: نعم.
1: نفس الصيغة يعني. فقلت له اني
0: بليارد هو ايه؟
1: اني لا فستان وضجتي من عنده.
0: زين.
1: ولا حذاء وضجتي من عنده.
0: حشي حلو.
1: شنو المشكلة يعني؟ غير واحد يفتهم هنا. انت تدري اخي العزيز اللي المتزوج وعنده املاك 60% للمرأة.
0: زين.
1: ايه وتجي نسبة الجهال وياها.
0: نعم.
1: يعني أنت عندك مليون هي تستولي على 800,000.
0: طيب.
1: زين. هسه المال.
0: وأنت تأخذ 200؟
1: وصخ دنيا. طبعاً.
0: صدق كذي.
1: هي هذا قانونياً يعني اسأل أي واحد تحب تريده.
0: يعني هسه بأمريكا نص بنص.
1: نص بنص إيه.
0: حتى لو سيارة قسموها بالنص ما ايش يسوون يعني.
1: اي بس عندك الاطفال ياخذون نسبة.
0: نعم.
1: اي فالحاصل هاي كلها مو مشكلة. الفلوس مثل ما جبتها جيب غيرها.
0: صحيح.
1: هاي كلها سهلة. هسه رافع علي دعوة اني لازم ابتعد عن البيت 3 كيلو.
0: اي 3 كيلو ادري شنو مبتعد عن البيت يعني. شنو 3 كيلو؟ شنو نمر اني مثلا؟
1: ايوه ف يعني واني مثلا اطفال يعني كبار بالعمر يعني الكبير هسه 18 الحمد لله
0: زين.
1: يعني مو طفل فهي صار عندها هوس ان تبعدني عن ولدي يعني بشكل مو طبيعي وما اقول لك اني ملاك بس انت تصور واحد سايق شاحنه ويشتغل دولي
0: زين
1: يعني هذا بالاسبوع يرجع للبيت جمعه سبت احد الاثنين طلق جني لا سيجاره لا مشروب لا قمار يعني لان اذا انت تلعب قمار بالمانيا
0: الله يبعدك اي
1: اي لا لا على سبيل المثال يعني ما تكون نفسك ولا يصير عندك بايسيكل
0: طيب
1: والموجودين بالمانيا يعرفون هذا الحكي كله فهاي قصتي يا اخي ودا تبعدني يوم عن يوم يعني دا تطلع لي مشاكل من جوا القاع تروح تبلغ الشرطة ما أريد يقترب
0: أطفالك قاعد يشوفهم لو ما تشوفهم
1: عن طريق لين واحد عابر سن القانوني هذا ما له علاقة
0: تشوفه هذا
1: هذا شوفه طبعا الثاني عن طريق دائرة الدولة عندي 3 أيام أقدر أشوفه بيهم مثلا إذا موجود أنا ما يعني ما اشتغل العفو
0: زين.
1: فحكيت ويا أبوها متوفي إلى رحمة الله حكيت ويا أمها يابا أريد أعرف شنو مشكلتي يعني هسا واحد آني هسا أنت زعلت من عندي
0: طيب
1: أخي العزيز الله يخليك رحمة ذاك الحليب الرضعته آني سويت يعني آني هسه الكاتني إنه آني سويت بالبداية دزيت ناس وهاي هي تقول خلص آني مليت هاي أبسط يعني كل ما واحد يروح مثلا يدخل بيناتنا تقول له آني مليت
0: طيب
1: ما عندي وهس بعد شنو مليت
0: يعني؟ يعني
1: هو آني لاعب طوبة عندي عقد وخلص العقد مالي وروح يفلي غير نادي
0: يعني تعب وياها سوى لها جنسية وتعب وأوراق وهوسة وبيت بالمانية
1: يعني وأنا أقول لك أخي العزيز لا. أنا مو ملاك صحيح مثلا عندي أغلاط بس أغلاطي
0: سمي خالف
1: مو ذيك الأغلاط التي لا تختفر وصدقني أحلف لك بكل الكتب اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى من يوم تزوجت أني ما طخيت بمرة غيرها
0: طيب
1: هاي أنت يعني وهاي ملائكتك شاهدة على شتافي يعني أبد بس هي المشكلة أبسط شيء تقول لك أني مليت صار عندي ملل يابا نسافر وكنا نسافر نطلع يعني مثلا من يكون عندي عطلة 30 يوم 36 يوم نطلع لإسبانيا نروح لإيطاليا يونان تركيا لأن هاي كلها قريبة يعني
0: ما مقصرتي
1: والله يعني خواتي عايشين همين هنا يعني قريبين فيقولوا لي تعال هم أصغر مني طبعا تعال حبيبي أنت شو تسوي أقول لهم والله معاي شنو يعني غير أكو مشكلة شيء هاي فبالبداية من راحة وحكوا وياها وبعدين رجعوا لي

0: ليت هي هاي يعني تدري هاي الحكاية واحد خنجر بصدره مليت هذا شنو
1: هي حقك والله بحقك
0: والله ما أفهم يعني مليت شنو لفت فلافل أنا تأكلها يومية وبعدين قلت لي والله
1: لا لا لا, لا, لا يعني ما يعني يعني للأمانة يعني
0: يعني هي مقصد هسه هاي كلها مو مشكلة أنت يا بنت الناس الله يستر عليك والله يستر على خواتك أنت دا تحرضين ولدي أو دا تحرضين الدولة إنه ما تخلينا أشوف ولدي هسه أنا أوكي ما تراهمنا روحي بطريقك ما عندي أي مشكلة روحي بطريقك بس مو إنه بولدي يعني عن طريق الدولة دائرة يعني الرعاية مع الأولاد مع الشباب تقولهم ما أريده يفوت مثلا يبتعد عن بيتي 3 كيلو شنو عن شو مسوي في شاني خطر والله ما تفتح
1: زين المشاهدة وين قاعدة تصير
0: المشاهدة تصير احنا مثلا احنا هسه انت الدائرة اتفقنا على 3 أيام
1: طيب
0: تجيب لي الأطفال خلينا نقول مثلا بشارع السعدون فد مكان معين
1: نعم
0: استلمهم منا ورجعهم مثلا اذا لان هم من حقهم يباتون عندي اذا ما بيت ثاني يوم ارجعهم بنفس المكان وهذا الحل يعني تصور اني بيتي بالغدير وهي بيتها ب52 ونلتقي بالسعدون على مود اخذ شو اسمه الاطفال هيك يعني تقول لازم 3-4 كيلو فاني جاني بلاغ من الدوله ابتعد
1: ايش قد المده اشوفهم اولادك
0: من حقي يوم
1: كامل يعني تقدر مثلا تاخذهم تروح للسينما تتون
0: اي اي اي اي يوم يوم يوم كامل
1: يوم في حياتي
0: يوم كامل يا يعني فهي هاي يعني مع الاسف وارجع واقول لك
1: اي احنا بس يكون القانون بجانبنا يعني اذا إيه؟ رجل او امراه طبعا يعني حشى صديقنا عامر خطي يعني هواي بيهم بس يشوف واحد نقطه تحس انه مو يستغل وانما انه يحاول يدمره للمقابل والله يحاول يدمره يطلع كل امراضه عليه تحيه لك وانا اشكر صراحتك واشكر ثقتك ومحبتك بالبرنامج شكرا
0: انت بس شرد اضيف شغله صغيره
1: اي نعم
0: اسال همينه طلعت لها اجازه سوق بالمانيا
1: اي
0: كلفتني 12,000 يورو يعني بس الإجازة مو السيارة وياها
1: أنا فاهمك
0: لأن يعني وكل هذا أشكرك أخي العزيز لأن سمعتني
1: هلا بيك بالعكس
0: واتمنى للجميع الخير والسعادة إن شاء الله يلا تصبحون على 1,000,000 خير
1: وانت من أهل الخير يا هلا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بينا، مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: متواصلين يعني.
1: قصصكم الحلوة في المايك إلك أو المايك إلج. سمعنا قصة صراحة قصة لها أبعاد في ألمانيا. الله يكون بعونه والله، الله يكون بعونه حقيقة يعني. وقبلها أبو حمودي الله يعطيه الصحة والعافية.

تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، وفي المايك إلك. وسمعنا اليوم قصة مهمة، قصة عامر من ألمانيا الله يكون بعونه، وسمعنا أيضا قصة أبو حمودي الله يعطيه الصحة والعافية، ورجل في هذا العمر يكود ويتعب الله يعطيه الصحة والعافية، وعلى أخلاقه الطيبة وسلوبه الحلو والمواقف الصعبة اللي قاعد ينحط بيها. المايك إلك، أريد أسمع من عندكم حالة في المجتمع، شغلة إنسانية، حالة وضع نفسي أي كان، شي مضوجك، شي مفارحك. أي نعم نعم، يعني اللي عنده مشكلة من الأسبوع المقبل إن شاء الله، ما يريد يذكر اسمه، يقدر يبعثها القصة مات على الواتساب مال الإذاعة، وإحنا راح نتناولها ونناقشها بدون ذكر أي اسم، على 0964770011 4110780112116117 0780211 خليكم.

تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-177-005-0967-00-114-115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، المايك إلك، تريد تحكي بي موضوع في حالة إذا كانت سلبية، إذا كانت إيجابية، إذا كانت قصة، إذا كان موقف، إذا كان أي كان شيء نفسي، فضفضة، حالة معينة رصدتها بالشارع، بالبيت، بالأقارب، كلمة حلوة توجهها إلى إنسان عزيز عليك، شخص زعلان، إنه اليوم إنه أنت توجه له رسالة حلوة. حلو الناس تصالح، حلو، أنا كلش أفرح إنه الناس يصالحون، يعني صلح فعلا، صلح هو خير. فأنا أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا على 0964-77-0011-114-115-078-02-116-117. خليكم.

0: وعندنا محمد من كندا. الو ابو جاسم.
1: الو استاذ مهيمن.
0: يا حبيبي
1: انا كلش فرحان.
0: الله يفرحك ان شاء الله.
1: 4-3 بالوقت الضايع.
0: اي فازت ريال مدريد.
1: اي والله كلش فرحت يا اخي. هو هذا الريال وتلوموني ليش احبه؟
0: تسالوني ليه احبك؟ شلونك؟
1: انا تمام. انت شلونك؟
0: هلا بيك.
1: احلى شيء سويت لها بالاي اي 5-3 فايزين.
0: اي
1: بدزيت الاصدقائي قال شنو يمنا 4؟ قلت لا يمنا 5. قال شلون؟ قلت له 4 زاد الضرائب.
0: يا حبيبي.
1: ايه والله فرحت والله.
0: والله بالعكس.
1: طيني المايك طيني المايك. شلونك عموري؟
0: يلا الك المايك.
1: والله عندي قصة صارت بيها بال 2020 هاي عظيمة. يعني هسه راح احكيها. راح انت تنهضم وعمر ثار ينهضم والجمهور ينهضم.
0: اي
1: هاي تدري شكو؟ اكو هنا عادة بكندا يشترون هاي الورق مال لوتو عليها سحبة اسبوعية توصل 40 مليون 60 مليون دولار.
0: طيب
1: ويا الأصدقاء يعني بالشغل يشترون ويعني مثلا يشتروها ب 40 دولار ويقسموها على 4 كل واحد يدفع 10 دولارات ولي ورا يوقع اسمه.
0: طيب
1: وينتظروا. أنا جيد رادوا وياي عالجوا مو يمي. بال 22 واحد من أصدقاء اشترى جيك عليه قلت تعال بدي شارك بلكي هيك مرة يضرب الحار صار لك عمر وما لا ما أريد. حججت قلت له ما عندي كاش. قال راح ادفع وبعدين اعطيني بس وقت. قلت له لا لو اجيب فلوس لو هاي. وغلست وما طول عليك السالفه الورقه تربح 8 مليون دولار.
0: زين شنو اللي صار وياك؟
1: انهضمت حتى طلعت لي لطمة حمى من هاي الكبيره بخشمي.
0: اي
1: اي والله
0: خسرت 4 مليون دولار.
1: لا هم احنا كنا 6 فثمانية تقسيم 6 ويمك الحسبة يعني وشي. ومقابل ايش قد؟ مقابل 12 دولار ادفع بس.
0: اي
1: والله تمرضت والله طلعت لي لطمة حمى هيك كبرها سخونة. دولة عاف اثنين منهم عافوا الشغل
0: زين.
1: اثنين الاربعة الباقين لا رتبه وضعهم. اللي اشترى له بناية اللي استثمر. ولهذا يومي كل ما اتذكرها يعني شنو
0: عمر ثار يريد يسوي لك بلوك على هاي على هالقصة.
1: اي والله صدق استاهل بلوك ودفره مو
0: لا حشاك حبيبي.
1: لا لا حقيقة قلت لك. وهذا الولد هو صديقي ما اختين تتوسل يقول لي زين لا تطيني بس وقعوا بعدين ما كن معود ماخذين الحظ مالي على حظ حلو جيبها. قلت له لا ماريد مدريش. بس هي بوقتها اوف يعني كل ما اتذكر شوف صار لها كم سنة. صار لها 4 سنين وشوية.
0: ايه طبعا
1: تهضم هضيمة موتتني. والله موتتني والله زين ما انجلطت بيومها
0: زين.
1: ايه
0: يا قاعد يتمنى لك تمنيات ضايج عمر.
1: لا والله بطل حيلي عليك. اي والله هي هاي كارثة هاي. كل ما اتذكرها لو اشوف دول الاربعة بحيث كل ما اشوفهم بطلوا تشكوا باقين بالشغل. روحوا طلعوا تقاعد روحوا شوفوا لكم مشاريع ثانية. ايش حظ هي سبحان الله. جوز اشتريتها ما تربح. هاي مرة اخويا هم اشترى هيك بالغاز ستيشن ما دي رجع ماكو باقي يرجع مدري شلون. فقال خلي اخذ هاي ربح لمدة 20 اسبوع كل اسبوع يطو 500 دولار.
0: بس ما ادري انا اشوفها يعني جوز احنا كاسلام كمسلمين جوز محرمة دينيا هاي.
1: يعفي استاذ ما يبرر لي حرام فلوس حرام كان الله طلعها بجهال يجوز.
0: يعني انا لو علي انا انسان ك عربي مسلم انا ما العبها.
1: والله ما اعرف كل من ما اعرف. بالنسبه لي انا ما العبها مو قصه حلال وحرام. انا يعني اقول حرامات شنو دا طالع فلوس اشتغل وبتعبي وبشطارتي اجيب فلوس. تفهم شلون؟
2: مع العلم تدري قبل قبل قبل قبل ها عمر صعد عنده الضغط والله حقك عمر انت لو كنت لحظه والله مهيمن عندي صوره هسه القاها دزلك اياها والله طلعت لي لطمه حمه بخشمي يعني قلت حيقصوه
0: يا معود
2: والله حلقي فرق سمتت تعرف شنو 2 مليون مكسور بذاك الوقت بنايتين فول اوبشن
0: اي بس يجوز انه يعني يعني مو يجوز بس يعني هذا يعني مصدر هذه الاموال هذا فيها يعني
2: هي لعبه هسه انت واصدقائك ما تتراهنون على لفه فلافل ما اعرف شنو
0: يجي يا معود لفه فلافل وين
2: لفه فلافل اريد بس هي الفرحه اليوم الاربعة الرومونتادا اللي صارت
0: اي 4 3 على روما
2: اي على روما اوف
0: اي اي لا روما قوي اي قوي آه. للامانه يعني
2: فتخيل تدري لو رابحت كان سماق ما خابركم والله كان سام ملياردير اقل شيء استثمرها اي والله عظيمه
0: محمد الـ شنو اكثر شيء يخليك فرحان على مدار الاسبوع
2: ابسط الاشياء ابسط الاشياء هاي اقعد الصبح العائله تمام الموضوع
0: الحمد لله
2: اي فرحني خو هاي عندي مقوله كل جمعه من اخلص شغلي بالاربعاء اول ما اطلع من باب الشركه هيك افتح ايدي واقول الحريه
0: اه
2: الوياي يقولوا لي يس نجي الاثنين يقول لي يا حريقت ياها خلصت
0: حلو الانسان يعيش جو الحريه
2: لا هي انا باحه قلت لك اياها قلت لك يعني تقريبا نص عمري عشت ويا اهلي ويا المجتمع انا كنت مسير وليس مخير بعدها قلت لا خلاص عقلي نضج عرفت اخذ القرارات الصحيحه كذا قرار جربته طلع مضبوط هاي انا بعد شوري من راسي ايه
0: عمر يقول والدليل يقول خسرت مليونين دولار ونص
2: ايش سوى هاي كل من هو الباحة قلت لك كل من ياكل نصيبه
0: فعلا
2: كل من ياكل نصيبه

0: تحية لمحمد على الصحة والعافية. طبعا أكيد على شغلة هذه مسألة يعني ما نقبل على رب العالمين أكيد يعني من اتصال سلام يا هلا.
1: وانا هنيتي يومي.

0: يا اليوم الموضوع مال الترشيد زوجك
1: شغله في لك
0: اوليف على كلش حساس يخص العائله. انا اريد خصوصيه قبل انه العائله يعرف شكل هي بيها
1: زين
0: تصير مشاكل بين العوق هاي كلها تفتان هاي اصلا
1: صح صح صح
0: صارت بالعكس اصلع اسرار البيت.
1: شنو منو مطلع سر او يعني سمعت واحد مطلع سر؟
0: والله يعني بيعي بالشغل يعني البيت مالتهم بالدوام يعني ما لها داعي واحد يحكي بيها ويطلع اسرار وهاي وهاي مواضيع يطلعوها خارج ما هي المره خارج الباب المواضيع اللي تخص البيت.
1: يا اتفق وياك
0: والله انا اهم شيء البرايفسي اللي بالبيت يعني اهم شيء بالبيت هو الخصوصيه مالته
1: صح
0: ما تطلع برا ما تعرف اللي مقابلك يجوز
1: ايوه يعني صارين حتى كل شيء يعني يصوروه
0: التصوير والسوشيال ميديا
1: يعني مو يعني يعني انا رايح المكان ليش انا يفون انه انا وين
0: لو انا عازم مثلا ولد عمي وقرايبي وهاي صورها لها العزيمه مالتهم
1: ايوه
0: ما حلوه هاي
1: صح
0: ما اعرف يعني هاي الاشياء مفروض يعني تطورنا وهاي شغلات مفيده بس اكو شغلات طورنا بيها لا ما لازم نرجع على قبل احسن عن نخلي خصوصيه لان يعني البيت هو اساس اساس المجتمع اللي احنا عايشين به اول بيت الصغير هو البلد مالتنا شكو شيء هو بالبيت وكله يعكس على المجتمع مالتنا.
1: صح فعلا
0: فهاي هذا اللي ردت اسولف فيه بس
1: وانت بالعكس انت طرحت في موضوع كلش مهم والخصوصيه واحده من الاشياء اليوم اللي فعلا صرنا نفتقدها
0: نفتقدها حيل
1: كلش كلش كلش نفتقدها مو شو ما كان انا كلش فرحان باتصالك
0: احمد الله وديك حبيبي
1: وختامها مسك وياك ان شاء الله
0: اشكرك
1: حبيبي يا هلا ونورت وانتظرك ان شاء الله يوم السبت تنورنا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: يا هلا إذا حلقتنا شارفت على الانتهاء ألقاكم إن شاء الله يوم السبت بكرة وبعد بكرة استراحة البرنامج مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقولكم في أمان الله.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرد.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرق 07805500600 أو على الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: استسلمت للرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي بس غريب.
0: يا

يشرب ماي عينه ويشتعل بجفوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفة ويعتني الهرشني بس ما يعتني اشتاق لي اللي يعترف ظله يموت صاحي واللي يعيش بلا وعي بغير ظل الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاق لي اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلتي السكتة وحشتي بلا يهم وحجتي الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم

ناري ورقت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذ واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسد دلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهمس. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني أصلاً

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 90.5.